0: مستمعينا في كل مكان أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة نخصصها للحديث عن التدريب المهني في مدينة أم هجر، وذلك مع أحد الشباب المهتمين بهذا الأمر، وهو السيد رحمة إبراهيم رحمة، مدير مؤسسة الرحمة للتعليم والتوجيه والتدريب المهني في مدينة أم هجر. أهلا بك سيد رحمة في استديو راديو جاد.
1: أهلا وسهلا ومرحبا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: سيد رحمة طبعا من الشباب الخريجين من الجامعة، لكن ما انتظر الوظيفة، إنما هو اهتم وشد حيله، قدر استطاع أنه يؤسس مؤسسة خاصة للتدريب المهني، وقدر يدرب مجموعة من الشباب وكذلك الشابات في مختلف المجالات، ومن خلال هذه المهنة استطاع أنه أن يكون نفسه، وما انتظر الوظيفة، الآن بقى يدرب الآخرين. اليوم معه نحاور ونعرف في مدينة أم حجر هم كده كشباب محتاجين شنو، وكذلك في جانب يتعلق بالتدريب المهني الشيء اللي هم بحاجة إليها بشدة كده شنو. سيد رحمة في البداية ممكن تكلمنا عن مؤسسة الرحمة للتدريب أو للتعليم والتوجيه والتدريب المهني.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أقدم سلام لكل المتابعين. بالنسبة للتعسيس مؤسسة الرحمة، أسست قرابة عندها 4 سنوات، وبدينا الحمد لله قاعد ندرب فوق الشباب ونكوينهم. بالنسبة لجانب التدريب أو كمان الشغل اللي خلانا بيكون مؤسسة مؤسسة شنو، الشيء اللي خلانا لأن فيه احتياجات قاعدة، الشباب الخريجين والما خريجين كل قاعدين ومحتاجين للتدريب أو تكوين، وأحيانا الشغل ده ما قابلوا في المنطقة هنا إلا يمشوا يسافروا ليه. الولاد عندهم فرصة يمدروا يسافروا، لكن البنات أخواننا ده ما عندهم فرصة، لأن مجتمعنا ما بقدر بخليهم، والدين الإسلامي كله ما بسمح للمرأة بيكونها بهيدا تمشي من دون زول يرافقها من واحد من أسرتها. عشان ده هنا جينا كوننا المركز وبدينا بالتدريبات. بالنسبة للتدريبات اللي كان هنا دربنا فوقها، دربنا الشباب ده كيفية في ريادة الأعمال والتربية المالية. الإنسان كيف تحاول بالشغل البسيط تكوي لك مهارة أو تكوي لك معلومة في مجال واحد مهني، وتقدر إن شاء الله تستطيع فوقها تقرب فوقها نفسك. أنا شخصيا حاليا القاعد ده اتخرجت عندي 7 سنوات وما اتوظفت لسه، والفورماسيون راح حاليا أنا استفيد منها لقد كون فوقها نفسي. ده فورماسيون كان اتدربت 2015 في الكمبيوتر نشهرين فقط، حسنا الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى بيكون قدر كرب فوق نفسي، كون فوق المركز وسوينا عيدا مؤسسة بسيطة كإندها فوق التصوير، إندها فوق الطباعة، إندها فوق الرير، قال لحد درجة قال نساو كتب. دونك بالنسبة للتدريبات اللي قال نسوها، علينا قال نسوي تدريب في ريادة الأعمال، قال نسوي تدريب بالنسبة للكمبيوتر، قال نعلم الشباب في اللغات، اللغة الفرنسية والإنجليزية كل عندنا قاعد، قال نعلم الشباب في الطاقة الشمسية، قال نعلم الشباب في السجير، نعلم الشباب في المينيزيري معناتها النجارة. كان لقينا دعم من جانب هنا شبكة الشباب للتنمية والقيادة في تشات، سمحت لنا بيكون انه كوين قرابة 10 تدريبات، من ضمن التدريبات دربنا الشباب في الهلاقة، دربنا الشباب في الطاقة الشمسية، دربنا الشباب البنات في عن الرسم، دربناهم كمان في عن المشاط، دربنا كيف يقدروا يحولوا اللبن يقبلوه يسوي ياور، دربناهم في الكعك، دربناهم في الصابون، دربناهم في عدلين الفوطة، دربنا الشباب في عن اللاشو والبنشير كيف يقدروا يسوي بنشير ويسوي لاشو، ده كله دربناهم فوقه. آخر شيء بتن دربنا فوقه، دربنا في الأوين كيف يقدروا يسوي اللفايل أنجيكو تيسي ساكت، كيف يقدروا يحاولوا يحولوا ويسوي يكونوا يسوي لفاعة. الشيء الآخر دربناهم فوقه، دربناهم كيف الشباب دلله يقدروا يسوي الصابون السائل عن الغسيل الإيدين والطاسات والشنو، ده كل الحاجات اللي دربناهم فوقه. قاعدين نقيمه أيضا كمان دورات محاضرات بالأخص للطلبة في غرابة البكالوريا، لما كان الباك قرب قاعد نسوي لهم توجيهات كيف الإنسان لما كان ده في الباك ده شنو الشغل اللي يسوي، شنو الممنوع شنو ما ممنوع، حتى بالنسبة للزمن كم مثلا انت عندك لغه عربيه مثلا 4 ساعات، كيف ال4 ساعات تقدر تقسمها، ال30 دقيقه تسيف فوق شنو، ال10 تسيف فوق شنو، ال40 تسيف فوق شنو، ال20 تسيف فوق شنو، كل التوجيهات دي قاعد ندوم لدرجه الانسان كان كمل ده خلص ما يودي الورق مباشره، يهاوي ورقه لحد يمكن فيه اخطاء املائيه كل قاعد والاشياء دي قاعد. بعد ما خلصنا من ده بعد مباشره النتائج انت البكالوريا تراد بنجتمع مع الشباب الناجحين، وكمان بنحاول نوجههم كيف الانسان يقدر يختار التخصص، لان بعض الناس صحيح ولقى الباك حقها شغل بيصير ما بعرفه. احيانا ده يمكن التوجيهات من الوالد ومن جاي، لكن احيانا ده ما ببقى علينا برجل نلمه معهم. الانسان اللي بدور بتخصص في المجال المثل ده مثل ده مثل ده مثل ده مثل ده مثل ده لابد ده مهاراته تكون مثل ده مثل ده مثل ده ويقدر يمشي في الجامعه المثل مثل ده، خلاص نحاول ندوم التوجيهات. زياده على ذلك قاعد بنحاول نسوي دورات تدريبيه ومحاضرات بالنسبه لاكتشاف المعلومه الخاطئه، لان انا كمان عضو في النادي كلوب ايري في هنا بش عضو فوقه، لقينا مشروع مول لنا الازاد ايري في الفرنسيه ومع الشركاء حق غرابه هنا سنه كامل، كل ما شهر بنسوي تدريبات 2 2 2 لحد غرابه سنه كامل كيف الانسان يكتشف المعلومه الصحيحه والخاطئه
2: في الفيسبوك في الريزو في التواصل الاجتماعي بالأخص. الشيء الآخر بالتالي كيف حتى الصورة دي كان مفبرك كيف تقدر تعرفها، حتى الفيديو كان مفبرك كيف كل عند تطبيقات وصفونا ليه معنين الشيء المعلومة اللي قناه دي جينا خدتناها في عرض الواقع مع الشباب ده وقدرنا ووقعنا فوق كل الأشياء دي. حاجات كثيرة قال نحاولوا بكونا نكونوا فوق الشباب عشان الإنسان يقدر يحاول يكمل نفسه.
0: ما شاء الله مركز ده انتو تدربوا مجالات كثيرة مرة.
2: نعم.
0: ذكرت حصة في الخياطة وفي الكمبيوتر وفي اللغات وفي الرسم للنساوين وكذلك للمشاط. كيف تشوف البنات كده كيف جاية هتكون في المركز؟ تشوف كيف هل بيجوا بيكتر ان عندنا عاده كي البنات كيف الغالب كي الناس ما بسمه لهم مثلا بيجوا باخذوا مؤخدمات؟
2: بالنسبه للبنات صراحه مشاركتهم جيده، لان اول شيء المجتمع هو ديما بنظر للنادي من المؤسسه المؤسسه وشنو اللي بحصل في المؤسسه، لان انت قلقوك انسان بيكون المدير متصف بصفات جيده النادي بسيط فوق وبديك بيتا تمشي. انا هنا لدرجه بكون واحد بالتليفون بس ينادوني يا اخي بتمشي اللي مش تجري معاك ده عده مرات حاصل، لانه هم من عندنا فوقنا السخه والحمد لله من بدينا لحسك شيء بيكون مشاكل ولا شيء واحد واجهناك بيكون تقول لنا عقوبات او تقول لنا تحديات بيكون البنات ده احيانا يلزمون ما يجدك ما في مجرد ما قلنا فيه التدريب قاعد لحد احيانا ده او لا امور هم بجوا يا اخي انه بتدريبات اللي عندكم بنتي قاعد يسال كان خلاص تجي ان شاء الله عندكم شغل ده نادوني بالتليفون نجي عده مرات ده قاعد. ولما كان قلنا فيه تدريبات قاعد احيانا بعد التدريب بدل درجة البنات تبجوا كثير من الولاد كلها ده كله قاعد في المشاركات
0: ما شاء الله. بالذات في مدينة أم هجر التدريب المهني ده أنت تشوف أهميته كيف؟
2: صراحة التدريب المهني مهم. أنا هنا اليوم كان فتحنا في أم هجر ده إننا الشباب كثير خريجين قاعدين ساكت
0: ما عندهم عمل
2: ما عندهم عمل ما يتوظف، لكن كان فتحنا ده نلقوا اليوم منهم القاعد الحمد لله بسيء عند ركشة قاعد بخدم مكنة قاعد بخدم سجير النجارة المنيجيري مثلا عند سوق بسيط كخطة قاعد بيسوقها معناتها أشياء كثيرة قاعد بيسوها ما طبقوا ايدين فقط قاعد بنتظر الوظيفه، لان التكوين المهني ده مهم مره واحد كبس في مجالنا على مدينه ام حجر.
0: صحيح
2: شباب ده الحمد لله بكونه بالتوجيهات اللي قاعد ننطم شيء ده اليوم نادم بس القاعد الساكت ده من الصعب.
0: جميل لله. جميل. هل في المركز ده عندكم شركاء بيساعدوكم بالذات مثلا اي اونابي ولا كي المهم جهات اللي تدعم الشباب؟
2: جهات تدعم الشباب ده كما عندنا اصلا. انينا فقط لقينا دعم من المستشاره حسنى موسى علي كان في الوقت ده دعمتنا شالت لنا 50 شاب وشابه معناته الطلاب الماهرين العوائل في المدارس دي شالت مدرب نام لفترة هنا شهرين في الكمبيوتر. بعد ذلك جينا لقينا مشروع نسويت جاب لنا 36 بيت البنات اللي كان بيسموهم في ديسكولاريزي الكان ما يتوفقوا بيكونوا بدوا الدراسة ومعشين كيخلوها بأسباب الزواج ولا الأسباب المادية ولا الحاجات دي جاوبنا ندربنا في القيادة فترة عن شهرين. يوم جينا في الحفلة عن الختام هم سيادة بس القلق هنام ده اللي مرقوا فوق في الحفلة ده هم سيادة خيطوا بإيدينهم فصلوه وخيطوا ومرقوا فوقهم ظهر صراحة جميل مرة وهيك بس. زيادة على ذلك بتان في مجال هنا الكمبيوتر الأخت البرلمانية كبرى ظهبي سيد أنا منك يوم 29 الشهر الفات ده بس سوينا الحفل الختام كل شيء على 33 طالب وطالبة الناجحين بامتياز في البكالوريا ده اللي جابتهم لنا فترة عن شهرين كل سوينا لهم تدريب على الكمبيوتر لكن دعم قارج كيف في المجال الآخر ده ما لقينا اللي بس في الأوام السابقة في جانب أنا المشروع أنا أوناشس أنا بشخصيتي ده لقيت دعم لكن قبل ما نخط المركز بعد ده جينا في خطيت المركز ده كله لقيت دعم من مشروع أنا سنكمل أمبلوا وقت ده كان الوزارة خطتها ده كل لقينا شغل بسيط وحاولنا إن شاء الله بينا فوق بعض الأشياء هذا وقدرنا واصلنا فوق.
0: جميل. هل عندكم علاقة مع مراكز التدريب كم في مدينة أبشة ولا آتية ولا هنا في إنجلينا عشان يساعدكم أنتوا ذاتا في بعض المجالات؟
2: نعم مراكز التدريب ده عندنا مع شراكة قاعدة مثلا مركز في أبشة عندنا مركز عند الأخ صلاح الدين حسين الشاذلي بنادو سيفا قاعد عندنا كمان في آتية ثلاثة مراكز قاعدين المركز البرجو دي باتا بسموه عندنا مركز البرجو قاعد مركز سنين قاعد عندنا كمان علاقات مع المراكز اثنين من ضمنهم مركز ميار هنا الأخ سيف النصر الماهي ومركز شوديب هنا الأقي بخيت أحمد عبد الحكيم دل عندنا ما معنات علاقة لدرجة هسا في الأيام ده كله بخيت كان قبل شهرين دفعت سوى الدولة وهنين طلبنا بيكون يا خشانة في مهجر كل الحمد لله سولنا فورماسيون في فن الإلقاء المؤسس.
0: جميل. طبعا أنتوا في مدينة أم حجر بتأكيد في التدريب المهني ده عندكم مشاكل أو عندكم صعوبات أو رضا الصعوبات اللي تواجهكم شنو هنا؟
2: هنا إشكالياتنا الميدات اللي قاعد ندرب فوقها دي ما كافية يعني ما كافية لأن الجانب المهني دي الميدات دي بتحتاج لها قروش والمركز في هذا ما بقدر بيكون يكون كل الميدات هنا قاعد نخدمه بالشيء القاعد والحمد لله الشيء القاعد ده كله قدر بيكون للشباب ده ندرنا أحبلون فوقه والشيء المعفي ده الصعوبات القاعد نواجهه دي والشيء الآخر أنا هنا ما عندنا شركاء كي بيكونوا يجوا يقفوا معانا ويساندونا في ولاد المركز الشغل ده استعينوا فوق ده أصلا ما في حسة قاعد نبذل جهودنا بس الفرد الشغل اننا قاعد نخدمه فوقه, والشيء الاخر بنلقوه من خلال التسجيل الانسكريبشن عن الايارات البجو قاعد بهن المشاركه ده بس قاعد نحاول نسوق فوق, لكن شركاء كده ما في. والشيء الاخر من ضمن الصعوبات الشباب اللي كان كمروا ده سوينا لهم تدريبات, ده في المفروض لابد يكون عندي اكومبانيما قاعد اللي بيسموه معناته الكيت ندور الشغل اللي مجال يتدرب فوقه ده, يتدرب مثلا في قياده على الاقل يلقى لي مكان او يلقى لي بعض المعدات عشان يمشي طوالي خط على ارض الواقع, مثلا يتدور يتدرب في الطاقه الشمسيه يلقى لي معدات يمشي خط في ارض الواقع, يتدرب في الانديجو يخط معدات يسيب, لكن في المجال ده صراحه ما في. اللي بس كان جمعيه شباب سخافه بلا حدود انت الاقي ادريس حمدان ادريس كان في الوقت واحد يوم سوينا تدريب عن الطاقه الشمسيه جزاه الله خير, اننا بنات ثلاثه شاركوا معنا, البنات ثلاثه دول جو الدوم كيت بيكون هيقدروا يساووا يشوفوا هاي العمل, لكن مجال اخر جانب اخر تك تساعد انا ما في.
0: اكيد نسال الله لكم التوفيق ان شاء الله.
2: ان شاء الله يا رب.
0: بشكل عام في مدينه ام حجر للشباب يعني ابرز التحديات اللي تواجه شنو للشباب؟
2: عندنا اشكاليه احيانا في التوجيه, التوجيه ده مشكله مره واحد كبس, اي انسان ربنا خلقه بصفاته خاصه ومجال واحد ده كان دخل فوق ده بقى صراحه ماهر مره واحد كبس, ومجال واحد ده ما ماهر دون كان هنا قال نفسه لحسه كل جهد الشباب ده نوجههم لان نادو ماهر بكون عايز لسه فوق يمشي قدام كده تبعلك بقبل دون كدارين نوجههم اي نادو كان على صفاته عليه شغل ربنا سبحانه وتعالى وفقه فوق ده نقدر نوجهه. انت دلاله كان سويت الشغل كده تبقى ماهر, كان سويت الطاقه الشمسيه تبقى ما شاء الله, كان سويت مثلا الخياطه تبقى ما شاء الله, كان سويت كده تبقى ما شاء الله. ده بالنسبه للتحديات. التحديات الاخرى مثل ما هسه قلنا ده الشباب ده كان بعد يتكونوا ده شيء بقدروا يبدوا فوق العمل ده ما في.
0: معلش هنا كده انتم ما تواصلتوا مع الجهات اللي تدعم الشباب مثلا زي المجلس الوطني للشباب ولا وزاره الشباب والرياضه ولا مثلا هي الوطنيه لترقيه العمل او نبي ولا كده, هل تواصلتم مع الجهات دي؟
2: ونبي ده تواصلنا اننا في اقليم البطحه في عاتشي قاعد قرابه 3 سنوات قدمنا مشروع اسمانا طلعت بعد سوي لنا تدريبات وفي الاخير قال لنا ادونا ده لهسه ابن هذا انا ما تقريبا 3 سنوات سمينا اللي بس في الاخير في عاتشي شالوا بعض الاشخاص كده وبتن بره في المحافظات ست دلة للبطلة اللي نادم يمكن بيكون هادوك ما في اللي بس في عاتية. بالنسبة للجانب حنا السنجتي كان في البداية لمينا مع الرئيس أبكر تنقايا في عاتية شهر رقمي وشلت الرقمة وخلاص قلت نتواصل. مجرد ما شبتنا من هناك أنا كان ما قدرت الحفلة لأن أمي توفيت يوم 27 توفيت وخلاص أنا قميت قبل ما واصل. أنا بعد العزاء وكده حاول بيكون أتواصل معايا لا ما قابل أصلا كبس خلاص أنا كل ماشي خليت. حتى في جمعنا هنا لما نجيت قاعد نحاول نتواصل معايا بيكون يقابلني كمثل الشباب الآخرين ونطرح عليه برنامجنا أنا محجر والشباب أنا محجر كيف بخدمه, لكن ما لقيت مني صراحة أي جهة. وهسه أقول أنا منحاول نفتش إن شاء الله كان لقيت نقدر نحاول نتواصل معايا إن شاء الله.
0: سيد إبراهيم الرحمة علينا طبعا قاعدين في نهاية البرنامج, هل عندك كلمة أخيرة توجه للشباب لا سيما للشباب مثلا خريجين لكن لسه ما لقوا عمل ومنتظرين الوظيفة بس قاعدين ديل؟
2: أنا الرسالة الدائرة قال لي مالي إخواني الخريجين أنا كل واحد من ضمنكم خرجت عندي 7 سنوات لكن ما بس انتظرت الوصيفة, حاولت أول لي مهارة كلها من فترة شهرين والحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى بكان بك لي السبب أنا مصدر هندخل حاليا, أسست المركز سوي لي مؤسسة صغيرة يدخل لي فوقها مصاري وكون فوقها بكون أسرة حاليا قاعد. الوظيفة دي ما بتشير كل الناس, الإنسان ما بطبق إيدينك فقط ترجع الوظيفة لأن الوظيفة بهيدا ما حلل, حاول كوي لك مهارة كان ربنا سبحانه وتعالى بيكون موفقة اتوظفت الحمد لله عندك المهارة بجاي وعندك بيكون الوظيفة بجاي, لأن المثل بقول الإنسان كان عندك مصدر هندخل 3-4 ده شيء جميل مرة واحد كبس, مثل النادم كان مصدر دخل هناك مثل واحد ده بقوله مثل كرسي ورجلة واحدة, كان الرجل الواحد انكسرت دمانات الكرسي بقى, لكن في حال عندك مصدر دخل 2-3 تقدر بيكون خلاص الرجل الواحد كان بقى ما فيه كل آخر يتركزوا دونك عن هنا إننا كل شيء بيكون تام ربنا سبحانه وتعالى وفقنا وعنتنا نسأل اليوم إذا مقطعين رجلين مقطعين إن جسم من أعضائهم ذاك مقطع قاعد وتشيهم قاعدين بمرقوا في السوق بدبروا ما بالك أنت شاب مثقف قاري عندك دبلوم وتوت إلا تعتمد للوظيفة ده ما حلل. الشيء الآخر إنساني ما يعتمد بس للأسرة, أنا عندي أسرة مرموغة بيكون أنا قوت إلا بنطوني بيصرفوني وبيسوق لي جاي يجوزوني ويسوق أنا قوت إلا للأسرة ما نسي عمل ده كله ما حلل. والشيء الآخر الإنساني ما تقول بيكون أنا بس اتخرج مثلا في مجال القانون إلا نلقى عمل في مجال القانون ما ببقى, أنت بكون أرى اليوم اتخرج في التاريخ وده كنت قبل في مجال أنا الحاسوب قبل قاعد نخدم, يمكن تتخرج في مجال آخر وتجي ربنا سبحانه وتعالى تدق لك باب واحد ويفتح عليك بكونه في مجال آخر ده كله خلينا نحاول. وأصلا كان عمل ما عندي أي عمل ده إيه ما في, الإنسان أنت حاول أبدا ومجرد ما بدأت الله سبحانه وتعالى ما بخليك أصلا كبس, لكن أقعد مكتوف الأيدي عندك أسرة تقدر تكوي لك أسرة داير تواصل في المجتمع داير تسيء أي شيء لك أخرانك قادر, الوالدين دي صحيح جزاهم الله الخير بيكونوا ساعدونا وبينقموا حاليا ده هم بيكونوا أنهينا رجوا خليه لو هم يعتون نشولهم, لكن نادم لو أمرك دكتور تقول عندك لك كم سنين وعندك شهادة وعندك جاوة تقول تتقي ساقي الأسرة ده ما حلل, خلينا نحاول نبحث لنا عن مهارة أي مجال مجالك قادم مراكز التدريب دي قاعدة نمشي نتدرب ليه في مجال واحد ونقدر إن شاء الله نبدأ فوق الشيء الشيء لأن الناس اليوم اللي بيجوا كبار سيادة المؤسسات الكبرى ده كله يبدو من البسيط, ما نقدر نقول يبدو من الصفر إنسان تبدأ من الصفر ده شيء صراحة صعب مرة واحد، لكن من البسيط الشغل عندك بسيط تخطه على أرض الواقع، ومش ما بقولوا لي كل حركة إن شاء الله فوقها بركة، وكان أنت بديت ده ربنا إن شاء الله سبحانه وتعالى ما بخليك. والشيء الآخر ده نقوله للإخوة، الشيء كناس عندهم استطاعة ده، كان شفت في أسرتك أخوك ولا ولد أخوك ولا الزول الآخر بدأ بمبادرة قاعد بيسوي وأنت عندك شيء ده، حاول أتأمى حاول أتأمى خليه يمشي لقدام. أنت عندك سيسخ الكبير في الأسرة، هو أنبادك ربنا سبحانه وتعالى وفقه ده، يمكن الحمل الكبير ده هو قل بقدر بيشلك منه، كان بقول اثنين ثلاثة وأربعة في الأسرة ده معناته تتقوا خلاص للأسرة كلها التخفف لا وتكون اليوم الناس ده قاعد بيساعدوا بعد الأسرة ده ما شاء الله، لكن بعد الأسرة ده صراحة المساعدة ما في. كان شفت أخوك قاعد ماهر في مجال واحد وماشي وما شاء الله نادم سيخة ما نادم فوضى ساكت ده، حاول أتأمى في المجال ده. حتى الكوادر كل مطلوب مني بيكون للشباب ده خليه يحاول يعينوا الشباب، كان شلتوا ماشي لي في مجال قاعد بكوي الناس أو كمان بدر بكوي نفسه ولا شغل واحد، حاول أتأمى بالشغل البسيط ده. اليوم أنا الآخر خليكم في المركز أنا جاب لنا سيز واحد كله معناته سعادانا. شاك مثلا بيكون اتخرج في المجال عن الطاقة الشمسية مثلا، عديت لي بيكون مفاتيح وعديت لي حاجة بسيطة كي بيكون استمر فوق كل ساعتها. اليوم الشاب درب في مجال المكنة انتهت المكنة بيدها كل معناته ساعتها، دونك خلينا نحاول نساعد مع بعض ان شاء الله عشان الشباب ده ما يقودوا ساكت. اليوم الشغل اللي بيجيب المشاكل في البلد ده، الشغل اللي بيجيب الاشياء دي كل ادم العمل، بس اليوم نادم كان عنده عمل ده بتم بسرق له شنو؟ اخذت النادم بموتوي بيقتلوا بيشيلوا له شنو؟ عنده عمل بنود له في بيت بسرق بيسوي شنو؟ دونك كل ده معناته عدم العمل. لو كان في حاله ان العمل حتى كان بسيط ده الاشياء دي ان شاء الله كلها تتجمع فيها، والله يوفقنا ان شاء الله كلنا كي نحاول لنا عمل، نحاول نكوي نفسنا ونسوي لنا عمل عشان نمشي قدام ونقدر ان شاء الله نساعد مع بعض، الله يوفقنا قدام ان شاء الله.
0: شكرا جزيلا سيد الرحمة إبراهيم الرحمة مدير مؤسسة الرحمة للتعليم والتوجيه والتدريب المهني بمدينة يام حجر على هذا الحديث. مستمعينا في كل مكان هكذا تابعتم هذه الحلقة الخاصة التي تحدثنا فيها عن التدريب المهني بمدينة أم حجر، وكان ضيفنا فيها هو السيد الرحمة إبراهيم الرحمة مدير مؤسسة الرحمة للتعليم والتوجيه والتدريب المهني. في ختامها تقبلوا تحيات المهندس في التسجيل محمد نور موسى، وفي الإخراج عبد الله توش، ومني في التقديم عبد الله يعقوب بخاري. لكم منا أطيب المنى وإلى لقاء جديد في حلقة جديدة، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، دمتم في رعاية الله وحفظه.

0: برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.
1: هنا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة نجمينا.

أعزائي المستمعين ومستمعات الأكرام، أنا غدي كات في كل مكان أينما كنتم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بعد ما غدات أحلى فترة مع زميلنا جليم بيت بامنا باللغة الفرنسية. سبع بونجور داخل الاستديو. أنا إذاعة الوطنية لجمهورية كات موجة 94.5 الساعة 7 ودقيقة نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية الشادية. في مدتي كمان تسمو المنوات الغنائية البلاغات الهادية والرسمية، أيضا كمان يعني تسمو الدعايات ونشرة الأخبار. كل البرنامج ده كمان قاعدين بتسمو بفضل حن الأورديناسيون. هناك كمان بابا بعد ميسا يكوك الكل، لكن قاعد معانا في المراقبة حاليا كمان التليم قايوس. تجهيز وتقديم البرنامج الكوماندان دي بور بإيكريكا لا ديفرانس عبد الهادي محمد صالي بابا يارو. أعزائي المستمعين والمستمعات الأكرام، أنا غادي وكاد. فنقول كذلك صباح الخير لكل السادة المستمعين والمستمعات الفك رواديوهم وقاعدين بتابوا الإذاعة الوطنية. نقول لكم شكرا على حسن المتابعة واستماعكم لنا كمان، يعني بدينا شرف بالأكثر. نمشي في مكنة الفن سادة المستمعين والمستمعات، نسمع كمان أول فاصل غنائي من ضمن البرنامج، وبعد الأغنية كمان إن شاء الله نجي ونبدأ بالبلاغات. أنا اليوم يوم الجمعة، لكل سادة المستمعين والمستمعات الأكرام على حاليا قاعدين بتابوا موجة 94.5 الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد. نقول لكم صباحكم يكون سعيد واستماعكم لنا كمان يعني بدينا الشرف بالأكثر، لأن ما في مستمع بدون إذاعة وما في إذاعة بدون مستمع. كلنا سوا، أن إحنا كمان قاعدين في خدمتكم، أن إحنا جينا كلنا كجينا، والمستمعين أنتوا قاعدين تسمعونا. شكرا على حسن المتابعة. يلا كابين تكنيك والفنان محمد علي دار سيلا.

أعزائي المستمعين والمستمعات الأكرام، أنا غادي إكاد بعد ما سمينا أغنية الفنان محمد علي درسيلة نجي في داخل الاستوديو ونبدأ كمان ببلاغاتنا. أنا اليوم ما فجر الإدارة هنت للشؤون الغذائية التابعة للوزارة هنت للاستسلال عراضي السكن والتمدن تترو من مدام حج حواء آجي إبراهيم عندها نقا في كاركيت دينيو سيكسيون دي إلو 117 ولو 3 و 5. والسيد محمد إدريس حسن عند نقا في كاركي حرنقاجي سيكسيون دي إلو 65 لو 12. والسيد مدام زينب اللافوزة عندها نقا في كاركي نقبو سيكسيون 3 إلو 29 لو 20. مطلوب من الناس ديل خلي بمشوا في الإدارة انت اللي كرستر بأوراق هنوهم البلاغ ده بيهتبروك كونفوكاسيون. بلاغاتنا هنا اللوافة أسرة أسمان دفادة وآدم أسمان دفادة لو ملهزين يبلغوا لكل الأهل اللي برا والداخل أنا كاميرون نيجيريا بموت حنا أخوهم وولدهم أسمان آدم أسمان الكان مات يوم الأربية في ليلة هنا الأربية ولا صراحة كمان بيسوى اليوم يوم الجمعة بعد صلاة الظهر في بيت هنا أبو المرحوم عدم عثمان ده في كاركي أمريكي ما بقيت من سنتر الخير. اللهم يغفر له ويرحمه بالجنة والأهل كمان الله يوليهم الصبر. ديناء والقوس يبلغ لكل الأهل اللي بره والداخل وجميع ناس الإرفي عشان بحضروا في صرخة الأربعين يوم هنبيتا أم قاسي إدناء اللي بيسووه اليوم يوم الجمعة في قجي حمر القوس. اللهم يغفر لها ويرحمها بالجنة. محمد أبو محمد المروب باسمنا أبو دهان وأمر أبو أخي معلم جبرين إيسا الإمام حسن أجيت وهارون أنجني دلقي سيف جدة الحاج دهان محمد الحاج جبرين قسير يبلغوا لكل الأهل اللي برا والداخل وجميع ناس الإرفي عشان بحضر في صرخة الأربعين يوم أنا معلم قنبو رمضان بيسوى كمان اليوم يوم الجمعة في كرمان ناجي هلة الدليجي سيف الإسلام نكرير محمد أبو محمد المروب وسون أبو دهان ومرة أبو أخي معلم جبريل إيسا الإمام حسن أجيت هارون أنجيني دليجي سيف جدة الحاج دهان محمد الحاج جبرين قسير يبلغ لكل الأهل اللي برا والداخل جميع ناس الإرفع عشان بادروا في صرخة الأربعين يوم أنا معلم قنبو رمضان بسوى اليوم يوم الجمعة في كرمان ناجي هلة دليجي سيف الإسلام ده كذلك بلغنا أربعين. الشيخ محمدي سمعين سالي جدة عارون سمعين محمد خميس كلهم في أبجوخان كبير يبلغ لكل الأهل اللي برا والداخل جميع ناس الإرفي عشان بهدروا في صرخة هنا بنيتهم نحو أبا كويس بسوى اليوم يوم الجمعة في أبجوخان كبير. اللهم يغفر لها ويرحمها بالجنة. الشيخ محمدي سمعين سالي جدة هارون سمعين محمد تاخميس كلهم في أبجوخان كبير يبلغوا لكل الأهل اللي برا والداخل وجميع ناس الإرفع عشان بهدروا في صرخة الأربعين يوم أنا أخذتهم حواء أنا بيتهم أخذتهم حواء أبا كويس يسوى اليوم في عبد يوخانا كبير. اللهم يغفر لها ويرحمها بالجنة كبين تنك.

0: أمهات وتلاميذ وأساتذة. الدخول الدراسي قاعد بيجهز بكيه لامي فورتين الامبريميري وبين جرافيك قاعد تصنع الكيه بنوعية سمها وقوية تبقى للتلاميذ 100%. كيه لامي فورتين تكتب بسهولة. اختار كيه لامي فورتين الوطني ساند الاقتصاد التشادي وإنتاج القن الدلو التشاديل للتشاديين. كاي لامي فورتين قايد خلاص في الأسواق في الدكاكين وحتى بكان الببوء الكتب يندائر بالكمية أو بالفرادي. نادي طوالي في الإدارة عن التجارة عن الامبريميري وبين جرافيك في 66-45-28-40 أو 99-60-64-60. كاي لامي فورتين دا الكاي عن الأوائل.
1: إخواني وأخواتي، الكوليرا مرض خطير لكن الوقاية منه سهلة، فلنحمي أسرنا ومجتمعنا. أغسلوا أيديكم بالماء والصابون قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. اشربوا فقط المياه الصالحة للشرب. قوموا بغلي الماء أو استخدموا الماء المعالج. غطوا الطعام واحفظوه من الذباب والغبار. توجهوا إلى المركز الصحي فورا إذا شعرتم بالإسهال أو القي. العلاج مجاني وينقذ الأرواح. لا تتناولوا الأدوية دون استشارة الطبيب ولا تخفوا المرضى. معا في مساجدنا وكنائسنا فلنصلي ونعمل لحماية عائلاتنا. يمكننا هزيمة الكوليرا إذا قام كل شخص بدوره.
2: فريق كاش أربح كاش في كل أنحاء حنتشاد. ما عندك إنترنت؟ ما في مشكلة. ما عندك تليفون كبير؟ كمان تقدر تلعب. فقط دق نجمة 178 من أي مكان من كارجي هناك أو هيليتك أو قرية الانتقائد فوقا وأبدأ اللعب وأربح وإنت في مكانك. استمتع بمراهناتنا كرة القدم والآبنا البيمي واللوتو كلك قايد بدون انترنت وفوق جوائز كبيرة مرة واحد. والأدل من ده كله الربح حقك ده يتحول مباشرة في حسابك على موبيل موني. انت بس ما عليك إلا تدوب نجمة و178 من أي شبكة على اتصالات في تشات وتأكد التذكرة حقك نجمة 178 جيس رمسنا الرابحين الكبار. فريكاش المراهنة متاحة للجميع.

0: مستمعين ومستمعات الكرام، حنا غاديو جات في كل مكان داخل الاستوديو الساعة 7:15 بنفس الساعة في كل الأراضي الوطنية الجادية. نشرة الأخبار انت اليوم أستاذ بكر حسن بخاري، صباح الخير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، صباح النور الزميل عبد الحادي محمد صالح بابيارو، صباح الخير مستمعي راديو تشات. إليكم نشرة الأخبار هنا اليوم 15 ربيع الأول 1448 هجرية، ونبدأ بالعناوين. نائب وزير الأول المكلف بإدارة الأراضي واللامركزية ليمان محمد نصب رسميا المندوب العام الجديد لبروفنس هنا تيبستي توم جيروا. الوزير الشؤون الخارجية عبد الله صاب الفدر استقبل أمس أوراق اعتمادها هنا الدبلوماسي هنا حينت الجديد في بلدنا تشاد. الوزير التصريح الأراضي السكن والتمدن محمد السليك خلاتا كان فات في منطقة هنا سلامات هناك. وفي النشرة تلقوا أخبار آخر فديل ناوين وليكم على باب التفاصيل. نائب وزير الأول المكرب بإدارة الأراضي واللامركزية ليمان محمد نصب رسميا المندوب العام الجديد في بروفنسا هنا تيبستي توم جيروا السوقي في أملا. المندوب العام الجديد بدلا لأليفا ودي. وهناك كمان هيدرو معايا كثير من المسائل الإداريين والمندوب العام الجديد وكثير من السكان الإداريين المحليين والتقليديين. تشاد وهند فتحوا صفحة جديدة انت التعاون. السفير الجديد حنا هند في كان أمس قدم أوراق حنا اعتمادا للوزير حنا الشؤون الخارجية دكتور عبد الله صابر فدر. بعد ما كمل من الحفلة كمان الوزير السفير عن الهند الجديد قال هو بخدم بجنب مع جنب مع المسائل التشادين. الوزير عن التصريح الأراضي السكن والتمدن محمد السليك حلاتا فات في مدينة متيمان، وهناك كمان عشان بيشيف الخدمات التابعة للدولة ولوزارته. ومن ما وصل هناك كمان سوى ملمة مع المسائل الإداريين والأسكريين ورجال التقليديين وكلموا في أملاك الدولة وإدارة الأراضي. المندوب عن التصليح إدارة الأراضي السكن والتمدن حنا الولاية عبد الكريم أحمد عبد الكريم كلم ببعض الإنجازات اللي حققتها المندوبية وقدم كل المتطلبات اللي بيحتاج ليا هنت الأمل. المندوب الأمني للحكومة لولاية سلامات المارك الجنرال اسمه إساخ الشيخ تكلم بالجهود القادة تبذلها وزارة استصلاح الأراضي السكن والتمدن في مجال حفاظ هنا أملاك الدولة وتنظيم استقلال الأراضي. الوزير محمد السليك هلاتا قال مهمتهم في عم التيمان الحفاظ هن أملاك الدولة البمثل الأوائل في برنامج هنا سياسة رئيس الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إتنو. وقال الناس بشروا البكانات انت الدولة بسموها ريزيرف وبسكنوا فوقها دا في كل الولايات انت البلاد هم من لاحظوا. وقال أملاك الدولة دا خلي يكون للدولة محمى دورتها دا هي تستعمل للمصالح العامة. ما ممكن أي واحد يتصرف في حق الدولة. وطلب من الجميع كمان قال خليه يواجه يشيل مسؤوليته وما يتأدى في حقوق أملاك عن الدولة. حفله إن تشان الأدوية المزورة والبيرمي والمخدرات تشوم أمس هني في غاسي بحضور المنسق النائب عن المكتب المجلس والأمين العام عن الوزارة انت الصحة الأمل دكتور غوارا وشي المصلى للوزير وكثير من المسائل عن اللجنة الوطنية البتجاه ضد الأدوية المزورة والبيرمي. وفي وقت تشل الأدوية المزورة والمخدرات شكر قوات الجمارك المتجولة والشرطة الوطنية اللي قاموا بعملياتهم وكربوا الشبكة هنت الهرمية القادة تجيب وبتدمر حياة المواطنين وطلبوا منهم خلي يزود جهودهم ويكونوا حذرين عشان بطل كما يخلوا الأدوية المزورة والمخدرات تدخل في بلدنا جد. الممثلنا وزارة الصحة الأم دكتور غواري واشي قال الوزارة تكوين فرقة مشتركة عشان تراقب كل الأدوية الما موافقة مع المعايير المطلوبة ويكون يخدم سوا مع القوات الجمارك المتجولة ورجال الأمن واللجنة الوطنية باتجاه ضد المخدرات والأدوية المزورة القائمين بها الناس اللي عندهم النية الفصل ده لازم قال لا بدور بدمروا حياة وصحة انت المواطنين ده كلهم كي يقدروا يفندوهم ويقربوهم ويمسكوهم للعدالة. والمخدرات والأدوية المزورة والبيرمي التشوها كمان 3 شهور بعد أسبوعين هنا بيسا في جيجر هنا وداي الخلية انت المتابعة والتخييم هنا السياسة انت المشاريع الرئاسية قدمت نتائج هنا للمسائل المحليين والجلسة كمان رأسها المندوب العام للحكومة هنا بروفينس هنا وداي البيسا زارت 3 مناطق تابعة لوداي ولاحظت بعض من التطورات وبعض من التأخيرات كلها أيضا لاحظت مثلا التطورات في الطرق والنقصان كمان في الألمي الصالح للشرب. المندوب العام للحكومة بجانب بروفينسا هنا سيلا جنرال صادق سبيرو دينغا فتح أمس الصباح في مدينة غوزبيدا المركز هنا الإنتاج هنا الأكسجين من مدينة غوزبيدا زميلة رادية معروف والتفاصيل.
2: المركز ده بنت 60 أنبوبة هنا أكسجين من 150 بار يوميا عشان يقدر يلبي احتياجاتنا المستشفى والكثير من المراكز الصحية القاعدة بالمنطقة. في البداية رحب أمدا على مدينة غوزبيدا عبد المجيد حسن بالحاضرين وقال المركز ذا أمل كبير للسكان وده يضمن لهم توفير على الأكسجين. كلم ممثلة على منظمة الصحة العالمية الدكتورة بلانش آنيا قالت المشروع ده عنده أهمية كبيرة بالنسبة للمواطنين ويدخل في إطار التغطية الصحية الشاملة بوفر الأكسجين الطبي عشان ينقص الأرواح خاصة المرضانين القاعدين في العناية المركزة. والمشروع ده بعكس الالتزام الجماعي على قوينا النظام الصحي ولدينا الرئاسة الأساسية لكل المواطنين. المفتش العام لوزارة الصحة العامة والوقاية الدكتور إسماعيل بحر بشر قال الوزارة قد تخدم عشان تسهل الوصول للخدمات الصحية للمواطنين وده في إطار الخطة الصحية الشاملة ويتماشى مع سياسة عن رئيس الجمهورية الهدف يقدر يحدث النظام الصحي. وقت الفتوح الرسمي المندوب العام للحكومة لدى ولاية السلا الجنرال صادق سبيرو دينغا قال عدل لجهودنا رئيس الجمهورية بترجمة هنا برنامج في أرض الواقع وقال المشروع ده إنساني ويقوي النظام الصحي بالولاية. نذكر بكون التكلفة الإجمالية على المركز ده 314 مليون فرنك سيفا وده كذلك الوزارة دربت فنيين محليين عشان يضمنوا التشغيل السمح للمركز. وزيادة رضيع معروف للإذاعة الوطنية.
1: المسلمين هنا جاتهن في الأسم من جمعنا صلوا أمس صلاة الاستسقاء عشان الله يرحمنا بالغيث المبارك ويحدث لنا الخريف. أيضا في كثير من الجواجر المسلمين كان صلوا في مدينة مندو المسلمين أيضا صلوا صلاة الاستسقاء عشان الله يرحمنا بالغيث المبارك من مندو أحمد إبراهيم محمد.
3: استجابة لدعوة المجلس الوطني للشؤون الإسلامية شهد مسجد العتيق بمدينة مندو صلاة الاستسقاء بحضور واسع من المسلمين تضرعا إلى الله تعالى أن ينزل الغيث وينشر رحمته على البلاد والعباد. أما المصلين نائب رئيس المجلس الوطني للشؤون الإسلامية فرع ولاية لغون الغربي الإمام علي أبو بكر برمى عامر في خطبته شدد على ضرورة الرجوع إلى الله والابتعاد عن المعاصي والأسباب المؤدية إلى البلاء، داعيا إلى تصفية النفوس والتحلي بالأخلاق الحميدة، كما حذر من بعض الظواهر السلبية المتفشية في المجتمع مؤكدا أثرها في قلة البركة وانتشار البلاء. وفي ختام الصلاة رفع المصلون أكف الضراء إلى الله تعالى سائلين إياه الغيث المبارك والرحمة والفرج. منذ أحمد إبراهيم محمد للإذاعة الوطنية التشادية.
1: الساعة 7:26 دقيقة قبل ما نختم لإيد الله أناوين نائب وزير الأول المكلف بإدارة الأراضي ولا مركزي الإيمان محمد درج رسميا المندوب الأم هنا بروفنسا هنا تيبستي توم جروة. الدبلوماسي التشادي الوزير هنا الدولة دكتور عبد الله صابر فضل استقبل السفير هنا بلدنا تشاد أنا هند الجديد في بلدنا تشاد وقدم لي أوراق هنا اعتمادا للوزير دكتور عبد الله صابر فضل. الوزير التصليح الأراضي السكن والتمدن فات في مدينة أم التيمان ولاحظ هناك كمان شاف البكانات هنا أملاك الدولة الكان الناس بشولوا أشوائيا. وفي نشرة سموت أخبار آخرة للنشرة هنا اليوم 15 ربيع الأول 1448 هجرية القرار لكم بكرة السن بخاري بمساعدة من المهندس دوب سادي كركنا في ديل. النشرة إن شاء الله تسموها بعدين بالساعة 7:15 دقيقة. نخليكم في باقي برامج الإذاعة مع الزميل عبد الحادي محمد صالح بابا يارو. هنا نجمعنا راديو تشاد مع السلامة تياد قيلو بالآفي.

السادة المستمعين ومستمعات الكرام، أنا غادي كاد بعد ما سمينا نشرة الأخبار مع زميل هبكر حسن بخاري، نجي في داخل الاستديو ونواصل كمان ببلاغتنا المفضلة. المدير عن الكيس ناسيونال عن الضمان الاجتماعي CNPS يبلغ لكل الريتريتي بكون البيما عن البانسيون حقهم عن الترازيم ترمستر لدورة عام 2026 يبدأ من يوم الاثنين 32/1 شهر 8 عام 2026. ده كمان في كل الأجانس أي الوكالات أنا أقول لكم في أجانس أنا شقوة فرشة مندو سار بونغور بالا مونغو وعبشي و الله تكفى كمان يعني للناس القاعدين في نجمينا يعني ببدأ من يوم 24/8/2026 ده على حسب البرنامج اللي نقرأ لكم سيري 0 A و D ده يبدو يوم الاثنين 31/8/2026 سيري 3, 4 و 5 كمان يكفوهم يوم 1/9/2026 سيري 6, 7 و 8 يلقوا قروسهم يوم 2/9/2026 سيري 9 وكل الناس المؤخرين من 0-9 كمان يكفوهم يوم 3/4/2026 ومن ناحية تانية كمان حتى الناس البنكاريزي قاعدين في البنك كذلك بمشوا وبلقوا قروسهم. الإدارة بصوت عن المدير أي الديركتور عن CNPS روزي إمامي يطلب كمان المفاهمة لكل الريتريتي الكاديين. سيب مناجمين كات تبلغ كمان بمناسبة السنة لدخول العام الدراسي 2026/2027 كمان هي قايمة بتدريب حن الايال الاكاديمي بكونوا كمان مستقبل عن امباكل واحدة انستيتي اي معهد دا جديد يقدر كمان يعني بيكون اجيال وادا في مختلف التخصصات اللي عندها لها كمان تقدروا تجربوا في المانجمنت انجينيري انفورماتيك والدروا وحتى التوريسم اللي هي الصناعة. وأيضا السيب مانجمنت كانت تقول عندها حتى قسم عربي، القسم العربي ده كذلك عنده برنامج ولا برنامج ده بيخلي يلكم إذا كان بس دايرين بلقوا معلومات وبقروا. سيت مانجمنت هي كمان تكون وتأهل أحسن الاتيديان وهم كمان يعني بكونوا ومستقبل حنا أمباكر وده بقدروا بمرقوا حتى بشهادات المختلفة مشل في السيكل أنا BTS ليسانس ماستر. والدخول للعام الدراسي الجديد كمان يبدأ يوم 10/5/2026 أما كلل كتابة لكل الفليير كمان تقدروا تتصلوا بالأرقام النترية لكم 66-82-10-6-50 ده كمان تلقوا المسائل وهم كمان بقدروا بيوجهوكم. يقولوا كمان دخول سعيد لكل الطلبة والطالبات. بعد المشاكل الكنا سببت موت أنا أخوانا الكاديين هناك في هلة الخابة وهلة أمباناتا ده في بروفنس أنا البطحة بالتحديد كمان في ديبارتمان أنا باتا إست في ده كمان السكرتير ناسيونال المكلفة بالشؤون الخارجية والكاديين في الخارج
تقدم كمان تعزيات الحرة باسم حنا رئيس الجمهورية مارشال حنا تشات محمد إدريس ديبي إتنو ولكل أسرة الحلال الاثنين الخابة وأمبناتا. ومن ناحية تانية هم كمان يعني دايرين التشادين كلها بكونوا كنفس واحد والمشاكل كمان ما عندها أي مصالح. ده في التلمية حقنا حاليا اللي قاعد بيفتشوها الحكومة التشادية في رأسها كمان مارشال محمد إدريس ديبي إتنو. ومن ناحية تانية كمان تقول تسأل من ربنا سبحانه وتعالى اللي يجيب العافية في كل الأماكن في كل البلدان حنا في كل البروفينس حنا كاد وبالذات كمان هناك في بروفينس حنا اللبتها. وتقول كمان للمراحيم كمان اللهم يغفر لهم ويرحمهم بالجنة. مدات في البلاغ كمان على سي بي اس حنا اللبتا است سكرتير ناسيونال شارجي دي زافير اترانجير ولا اكاديين الا في الخارج. السادة المستمعين ومستمعات الكرام حنا خديو كات الساعة 7:37 نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية الكادية. نمشي في مكانة الفن ونسمع كمان فاصل غنائي نتبنى بها كذلك صباح الخير لكل السادة المستمعين والمستمعات الحاليين قاعدين بيتابعوا الإذاعة الوطنية لجمهورية كاد المحنة يا المحنة

السادة المستمعين ومستمعات الكرام، أنا غادي كاد بعد ما سمينا أغنية كمان من الفنان التشادي عبد الله حسين جيمي، الساعة 7:45 دقيقة نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية التشادية. نحج شيئا السادة المستمعين للتعايش السلمي بين كل أخواننا التشاديين. فأولا يا جماعة، أولا كي الزول يعني بتسأل نفسك وبتعرف بكون أنت تشاديين ودولك دولتك تشاد بدون أمك وأبوك، ده الدولة دي بس هي بس أمك وهي بس تكون شنو، هي تكون أبوك. فيا جماعة الحمد لله حاليا 23 بروفنس، في لب البروفنس تلقى كمان الحاكم هو بس القائد بيمثله لرئيس الجمهورية في البروفنس، تلقى بروفنس واحد عنده تقريبا 4 بريفكتير اللي هي الديبارتما، وهذه تلقى عندها 3، عندها تقريبا كم سو بريفكتيرات. فالناس عايشين ايش ولبن في منان الحكومة ده، دايرين شنو الناس بتعيش ايش ولبن. عندنا في بعض من الناس هسه حاليا الناس قاعدين بخدموا في الحكومة، قاعدين الناس القاعدين في رزق اليوم كذلك قاعدين، وما أشبه ذلك الناس ده ما كله خدمتهم سوا. حتى الناس القاعدين برا هناك ذات كل تلقام وادين تجار وادين عندهم بهايم وادين كمان برجوا إلا وقت هنشعري 7-8 ده وقت اللي هم خلاص بحرطوا فوقه. فيا جماعة زمان الناس اللي عندهم اللابهايم البقارة ما الحراتة قايدين بس إيش ولبن، أدى كما عند يعني عند خلى الشيء بيشيله بيجيبه، عند لا شيء سخيري بيشيله بيجيبه لأخو، ده كمان بنتي لبن ناس قاعدين العين كذلك من بعيد بس ترى بالناولا أو فلاني نعم كيف كويس الحمد لله ما عندك ليك تروناس عايرك يا شان داير الأكا ها بتخطها في الملا ما عندك ميليشيا ولا تشيف الدور دول قاعدين بهناك بمرحل هناهم المرحل ده بكان البقر أو كمان الغنم قاعدين، دول قاعدين بالنص ودول كله قاعدين وعندهم شنو يعني الحمد لله رب العالمين بيعيشوا سوا فرحانين باكلوا سوا، الإيال بيسوي لهم خابة يعني الخابة دي تورتور اليوم ده أنا بقر حقي بقر حناد بقر حندا وأنا ده نشول ناس تنين من سخيري أنا واحد من إيال القادم في بيتي واحد ولا من هناك ده كله واحد، دول بمشوا بيسوي كي في قنبل أنام ده شغلهم شنو إيش بس إيش عندهم اللبن يا قايد تندل يمشوا ده بحلبه بس خلاص بأكله. في علمي هنا راحت ده بس بشوله بشربه البهايم بودهم ده بكان الناس ما عندهم فوق الزرع والبهيمة كان قمت بس تقول تمشي ذاته وقدر توصل ده تقريبا ساعة أو كمان ساعتين ترى بهيمة بس تقوم بس تقوم تمشي في زرع أنا نادم بس تقول تأكل ده ما في حاليا وتال أخدر ده خلاص شيء لغاية تمشي كمان تدخل شنو في بيت حنا النادم. فيا جماعة الخير المشاكل أول بيقد ما فيها الناس النفر ديل بتشيهم حتى كان في يعني يوردوا علمي عندهم بير البير قادر كذلك ده بجي بشيل كي بزقي قال ده كذلك بيشيل بزقي ده كله بيشيل بزقي الكنيسيه ادلو هقه شرد ولا شنو ادلو ده مع رمباي اصلا مع ناس كتير ما بعرفه سرتو يالنا الحصه دي الرمباي ده كان قلت شنو ذاتك من بقول هاي بابا يارو جاي ايرنا ولا شنو لا لا لا ادلو ده زمان وقت المكي يعني وتقادي وت ولا ان ده قال ده منكي ولا ده قال ده منكي ولا ده باكي خلاص هم قاعدين. لكن حسا شنو المشاكل يا جماعة الخير الحكومة التشادية دائما قاعدة بتفكر أي بروفنس شيف عنده ناس عن الأمن قاعدين
يفكروا للسكان وممتلكاتهم. ده كل ما نقوله نقمة ولا اليوم نادم تروح كي ايرك بس كان تم خلاص جيت مشدة تمشي تركض كما شلك دين هنا نادم ولا كما سويت شغل حوان ده زول كبجي بيقول لك اينك في راسك كله ما في مال المشاكل مشاكل الما تم مشاكل بس خلاص الناس لحدي ده كله بمرق لا يا جماعة الناس الكبار ذات كله زمان ده الراكوبة دي بيسوي شنو للناس الكبار الناس الكبار دول ده كم مشاكل بس بقى ده هم بس بلموا الناس ويلا خلاص بقول لهم يلا مشاكل ده خلاص كان زول واحد بس هجى لهم ده الكلام ده كله بصده لكن حسا كمان الفرافير الحسا أديل الفرافير الحسا أديل كان شخل بس شيء بقى ده يلا قاعدين ده نيان نيان نيان نيان نيان تراب ده ترى هناك ترى ماشين فوق وين يا جماعة تراب ده وصل باكر بودونا فوق يدفنونا فوق زول كبانو ليه والله سوسول أدي إيك مفرش نفر حسا مفرش ترقد حي إيك تشوم لك ريحة تلقى دخان وكذا ما في ترى بكان السخير ده بس لحد بخطوه كل أبنوس الزول اللي بيدور قبل بتم بيشيل لك يعني يشيل لك روباي عشان بخطك مك ولا تململ ولا تجيني شنو وقت خلاص اخذته ليك الادت النادم اللي بيدور قبل بقول بشيف هاي ترى النقره دي ذاتها كلها شيك يا اخي يلا انتونا تينا عشان نلبخوها مره وايد كبت حتى قبل تراب في راسك ده كان نادم تفكر ده يا جماعه تسي شغل حوال لنادم ام بيناتكم بس يا اخواني ام بيناتكم بس احيانا بتلقى في مشكله هنا الارادي ها انت كما خلاص سووته لحد مشاكل لحد الماتو دول الماتو ده ما درر اخواننا حللنا تشاجيه بس وماتوا والله شيء ده ما حلو شيء ده ما حلو يا اخواني خلي انينا كنا نخدر الحكومه خلينا نخدروها كل شيء خلت لنا هسه ايام زمان ده كان قاعد كده تكتب الجواب حتى قبل بودو الجواب ده كدر كيف بودو لك ده قريب كم وقت قبل حتى وتير ده بوصل ده كل وقت البجو بقرو ده تجي تلمو تلقوا ليكم نادم بجي بقري ليكم قبل فلان فلان قال كي كي كي ده خلي أهلنا الكان فاتوا زمان في مملكة العربية السعودية بيسجلوا كاسيت فلان ده مشى ده خلاب بنتو كاسيت ده تودي لي فلان كلهم كي بجي بلمو تسلمهم نفر حسا قال نهجوا في التليفون ده بس ها انا ده رسل لكم نفر ده فلان ده قايد آفي اي فلان ده قايد آفي انا رسل لي كازيو نفر ده رسل لي راديو اب خشب رسل لي خلوغان المشل ده انا فلان وين فلاني ده كله مشل ده كان عندك وسيله كلها خلاص تخط في الراديو ده بس في سجلين اللي انت سجلت ده خلاص بتلم الباران دول كل بلمه بعد ما خلص لمو يا تقول عشان شنو بجي بسمه بجي بسمه لكن حسا يا جماعه الشيء ده كله حكومه سهلت لنا تليفون انت را اجد بس تهجي بالتليفون تعمل كل شيء انت تدور ده كله ما نقيمه ده كله نقيمه يا اخواني تدور ارتل تدور تيجو تدور شنو كله تلقى كريدي هناك ده قاعد تندل تنادي كي بدون اي مشكله وكان شغل شيء بس بيقدر خلاص ده كله بيشيل تليفونه ده كله بيشيل بتليفونه خلاص يلا تنادوا الناس ده وليه ده بيسوي للمشاكل يا جماعه الله يرفع البال وينزل الشفاء يا اخواني بمناسبه يوم الجمعه السعيد كلنا خلينا نرفع ايدنا لله اللي يمشوا جاميه خليهم يمشوا يرفعوا ايدينهم لله الله يجيب العافيه اللي بمشوا اجليس هم ذاته كله خليه بمشوا يرفعوا ايدينهم لله خلينا نبكوا عشان الله ده بيجيب لنا العافيه يا جماعه في بلدنا كات فنطلب السماح لكل المستمعين ولا مستمعات الحاليا قاعدين بيتابعوا الاذاعه الوطنيه لجمهوريه كات كرغنا فيدل في الهندسه وعبد الهادي محمد تصالح بابا يارو مال المستمعين كابين تقلي.

أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام، أنا غادي جاد داخل الاستديو الساعة 8 ودقيقة نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية الشادية. أيوة الدور ده نص مع فاصل غنائي تاني. على كل السادة المستمعين والمستمعات صباح الخير لكل السادة المستمعين والمستمعات الحاليا قاعدين بتابوا الإذاعة الوطنية لجمهورية الشاد. مستمعينا القادم بتاعو ماني هناك من مدينة أبشين، نقول لكم صباح الخير مستمعينا هنا مدينة مونغو، مستمعينا هنا تيبستي، مستمعينا القادم بتاعو ماني هناك من برداي نادي إست نادي ويست. أيضا نتمنى لكم صباح الخير مستمعينا هنا بوركو وبيزات كمان في فايا لوغون أوكسيدانتال لوغون أورينتال مندول ودو مناسة كذلك مستمعينا هنا تنجيلي مونشاري، مستمعينا انا لك ايضا نقول لكم صباح الخير مستمعينا انا شاري باقيرمي، مستمعينا انا اجر لميس، مستمعينا انا بول انا كانم وبحر الخزال. نتمنى لكم صباحكم يكون سعيد، واكيد انتم قاعدين تسمعوا الاذاعه الوطنيه لجمهوريه كاد. مستمعينا انا عاتي البتها، مستمعينا انا قزبيده، مستمعينا انا وادي فيرا، ايضا نقول لكم صباح الخير واكيد انتم قاعدين تسمعوا الاذاعه الوطنيه لجمهوريه كاد. يلا كابين تقديم

الشابة الخايلة والرادة اسماعيلة اثنينها تتشدد في أسحر السايلة روحي لي فيشانة لدربك شايلة روحي لي فيشانة في دربك شايلة وقلبك يشوف

0: وهارا النم يفع يولا
1: عزيزي المستمعين ومستمعات الكرام، حنا غادي نشات باقي لي 5 دقائق نسمع آخر فاصل غنائي، آخر فاصل غنائي، وبعد ده كمان إن شاء الله نجي. يا سلام على كل السادة المستمعين والمستمعات، أغنية جميلة وأغنية باردة نحدوها كذلك لكل السادة المستمعين والمستمعات الحاليا قاعدين بيتابعوا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد، أغنية الفنان حامد الريا عينيك معايا. يا سلام يا سلام يا سلام لكم انتوا القاعدين تتابعوا الاذاعه الوطنيه التشاديه من داخل البيوت، لب الوتائر، في الكلاندو، في الموتو، على كل حال. ودون ما ننسى كذلك انتوا القاعدين في اسواق وفي لب الدكاكين، نقول لكم صباح الخير ان احنا معكم وانتم معنا بفرحه وسرور لغايه وكنا بتم قبل

أعزائي المستمعين ومستمعات الأكرام، أنا غاديو تشات خلاص لا وقت إلا ما حد اللي تتكمل ما في قلتو. نشكر كذلك كل سادة المستمعين والمستمعات اللي كان تابوا معنا 75 دقيقة في لب ليلة. 75 دقيقة سادة المستمعين، سموت المنوآت الغنائية، سموت الأبلاغات العادية والرسمية، الدآيات هبك رسن بخاري نشرت الأخبار والساعة 7:15 دقيقة، هلي أنا الساعة 8:13 دقائق نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية التشادية لجمهورية تشاد. نفس الساعة كمان هناك في أمتيمان، ولا في مدينة أمتيمان، ونفس الساعة في كل الهارات هنا مدينة إنجمينة من الساعة 7 قائد معنا في المراقبة الجران فرير تليم قايس تجهيز وتقديم لبرنامج الكوماندان ديبور عبد الحادي محمد تصالح بابا يارو كراغنا فيديل كوم سونو ولا وبرنامج كمان في تيت إشراف بابا بادمي سايكو كل عايز المستمعين المستمعات كلانا كمان نلم معكم إن شاء الله هنا نجمعنا غادي كات لحظات ونخليكم ما الجران فرير تليم قيوس بجي بيواصل البرنامج بلهجة السارة قيلوه بعافية.

0: صفحات من التاريخ صفحات من التاريخ برنامج تاريخي يتناول أبرز الحضارات والأحداث التاريخية التشادية والدولية صفحات من التاريخ برنامج أسبوعي تقدمه لكم الإذاعة الوطنية التشادية
1: مستمعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا بكم في متابعة حلقة جديدة من برنامج صفحات من التاريخ من تقديم عبد الصادق علي أحمد في الحلقة السادسة من حلقاتنا المتسلسلة عن تاريخ إمبراطورية كانم نواصل حديثنا عن القبائل التي ساهمت في تأسيس إمبراطورية كانم واليوم نتناول تاريخ قبيلتي التوبو والتيدا أصولهم مناطق سكنهم وألوانهم ولغاتهم وعاداتهم وتقاليدهم ونظامهم الاقتصادي ومعنا دائما ضيفنا الأستاذ حامد عبد الله أحمد محاضر بجامعة أنجمينا وبعدد من الجامعات والمعاهد التشادية مساء الخير دكتور حامد عبد الله
2: مساء الخير
1: دكتور حامد عبد الله حدثنا عن المناطق الأصلية لسكن التوبو
2: بسم الله الرحمن الرحيم به وحده نستعين شكرا لأستاذ عبد الصادق علي أحمد على هذا اللقاء المتواصل والمسلسل ونتمنى أن يوفقنا الله في الحديث عن هذه الموضوعات التوبو والتيدا هما من القبائل الهامة في تاريخ جات القديم وقد سكنوا المنطقة الشمالية التي تضم الإقليم الذي يقع في نطاق الصحراء الكبرى غير أنهم تمركزوا بشكل رئيسي في منطقة جبال تيبستي المتاخمة لإقليم فيزان الواقع جنوب ليبيا الحالية وكلمة التوبو والتيدا والدازا وأكاردا الذي حرف إلى كريدا فيما بعد هي أسماء مختلفة لنفس الكلمة ونفس الشعب يقول بارس في تاريخه الصحراء والبرنو وغير هارد في عبر الصحراء يقولون هذا عن هؤلاء الناس يعني هذه القبائل كلها على تسمياتها المختلفة إلا أنها في الحقيقة تعود إلى قبيلة واحدة وأصل واحد السكن يقول عنهم المؤرخ اليوناني الكبير هيرودوت وزميله بيرينوس عن مناطق سكن هذه القبائل الأصلية بأنهم كانوا يسكنون في الأصل منطقة فيزان الحالية بليبيا وأطلقوا عليهم اسم الجرمنت وجرما هي في الواقع مدينة لا زالت حتى الآن موجودة في فيزان وهي عاصمة التوبو القديمة وتمتد منطقة سكناهم هذه من سبها إلى سوكانا وأوجلا وتتدلى حتى غدامس وغيرها من المناطق هؤلاء الناس كانوا يسكنون في هذه المنطقة نتيجة لغزوات قادمة من شمال البحر الأبيض المتوسط من شعوب الرومانية شعوب الإغريقية شعوب الأسبانية تحرك هؤلاء نحو الجنوب لأن الشعوب الأوروبية أقوى في السلاح أقوى في المدد أقوى في استخدام وسائل جديدة في الحرب وهذه شعوب وقبلية وتلك الشعوب كانت مهاجرة غازية والغازي دائما ليس لديه أولاد ليس لديه أشياء كثيرة وخفيفة الحركة وبالتالي هؤلاء معهم أولادهم وأملاكهم وبيوتهم الأمر الذي جعلهم يتحركون بأموالهم يتحركون نحو الجنوب قليلا فتوقلوا في مناطق الصحراء ونتيجة لغزوات الشعوب البيضاء النازلة من بلاد الإقريق نحو سواحل جنوب البحر المتوسط هاجرت هذه المجموعات لتنتشر في عمق الصحراء الكبرى ومن جنوب فيزان هاجرت إلى شمال بحيرة تشاد بحيث أصبحت واحة كوار تدخل تحت سيطرتهم وكذلك مناطق تيبستي وهي الآن تتفرق إلى توبو تيدا دازا كاردا أو كريدا الآن أما قبائل الدازا فكانت تسكن مناطق بركو وفيا وإنيدي وفضاء ونتيجة لحدوث الجفاف المتواصل الذي ضرب تلك المناطق تحركت بعض هذه الجماعات القبلية نحو مناطق الجنوب فسكنوا التخوم الشمالية لوداي مثل منطقة كلاعيت وعراضة وغيرها من المناطق في الساحل السوداني أو بسموه السافانا المتوسطة الحشائش في حين وصلت بعض قبائل التيدا إلى مناطق كانم الوسطى وبالتحديد منطقة ماو وبحر الغزال وقد أطلق العرب عليهم جميعا اسم القرآن هذه الكلمة هم لم يسموا بها أنفسهم
3: أي نعم كلمة القرآن
2: كلمة القرآن هذه لم يسموا بها أنفسهم وإنما أطلقها عليهم العرب وصارت الكتاب في العصر الحديث كلهم يكتبون كلمة القرآن هذه التسمية أطلقت عليهم من قبل غيرهم تماما مثل كلمة الزغاوة. الزغاوة أيضا لم يسمونها في أنفسهم بالزغاوة، إنما أطلقها عليهم العرب وصارت حتى الآن مشهورة بهذا الشكل. لو نحن دخلنا توقلنا في هذين القبيلتين من الداخل لن نسمع أصلا إطلاقا الكلمة هذه التي تطلق عليهم من الخارج، يعرفوا بها الآن. وقد حدث اختلاط كبير بين هذه المجموعات القبلية وغيرها من العناصر كالبربر والطوارق والشعوب البيضاء والعرب في الشمال، بل وحتى الأحباش في الشرق، بالإضافة إلى الشعوب السوداء في المناطق الجنوبية.
1: ما هي أصولهم وألوانهم؟ طبعا أصول التوبو والتيدا.
2: تقول عنهم المصادر بأن هؤلاء الناس شعوب تسكن في هذه المنطقة، وأيضا تنسبهم إلى شعوب الوندال القديمة القادمة من شمال البحر المتوسط. بعض المصادر تقول هؤلاء الناس هاجروا من منطقة الشرق الأوسط، من مناطق السعودية، من مناطق الأردن، زحفوا بشكل طبيعي إلى هذه المنطقة لأنها تشبه سكنهم هناك، ووجدوا مجموعة من العناصر الموجودة في هذه المنطقة وأقاموا معهم. اختلطوا هؤلاء الناس بالبربر في هذه المنطقة، فهم مرة تنسبهم هذه القبائل إلى الطوارق، ومرة تنسبهم إلى البربر، ومرة تحسبهم هكذا تقول بأنهم شعوب جرمانية، شعوب سكان تونس الجنوبية، من تونس وإلى، ترى الآن كلمة جربة وجرمن منتشرة في هذه المنطقة، منطقة تونس شمال جنوب تونس وشمال ليبيا، وحتى الواحات في الداخل تنسبهم إلى هذه المصادر. وبعض الآخر يقول أنهم هاجروا من مصر، الذين كانوا يسكنون في الواحات الكبيرة غرب بلاد الفراعنة، يعني شعوب نيلية، وتنسبهم تقول أن الحضارة المروية، الحضارة الرعوية هي أصلا لهؤلاء الناس وليس لناس آخرين. هذه هي مجموعة من المصادر التي تقوم بنقل هؤلاء الناس من مكان إلى مكان. هذا أدى إلى تشكيل ألوانهم كذلك نتيجة لهذا الامتزاج الكبير. بصورة عامة خلى ألوانهم تميل إلى البشرة الفاتحة والشعر المتوسط الطول والكثافة والأنوف المستقيمة والأوجه الجميلة والشفاه الرقيقة والأسنان البيضاء المتلألئة، ومع ذلك يوجد فيهم اللون الأسود، بالإضافة إلى وجود الملامح القوقازية والبربرية والأمازيغية. يعني هذه الشعوب أيضا داخلة في تكوين نسيج هذه المجموعات القبلية التي ساهمت جد كبيرة في منطقة كانم، وساهمت بالتالي في عملية قيام الأمبراطورية.
1: هل للتوبو والتيدا لغة مستقلة؟
2: نعم، لغاتهم كذلك من اللغات الرائية كذلك. إذن التوبو، البلالة، الزغاوة، هذه المجموعات كلها لغات رائية. هذا يشير فعلا إلى أن هؤلاء الناس قدموا إلى هذه المناطق من قديم الزمان، من مناطق سكن الحضاري الكبير جنوب حوض البحر المتوسط ومنطقة الصحراء الكبرى. هذه لغاتهم رائية، إذ نجد فيها الكثير من مفردات لغة الكانوري وبعض مفردات لغة البربر، وهم في الواقع يتحدثون عدة لغات، بيد أن اللغة المنتشرة بينهم هي التداجة. التداجة هذه هي اللغة المشتركة، يعني كأنها الأخرى كلها لهجات خارجة من لغة واحدة، وهم في الواقع يتحدثون مجموعة من اللغات على رأس التداجة هذه. ولغتهم حادة الصوت، سريعة الألفاظ، قوية المعنى والمبنى، وهم متعصبون للغتهم حتى الصرامة.
1: ما هي عاداتهم وتقاليدهم؟
2: نظرا لعدم وجود قوانين مكتوبة لحمايتهم، يقوم النظام الاجتماعي والحياة القانونية عندهم على احترام العادات والتقاليد والأعراف. احترام العادات والتقاليد والأعراف السائدة عندهم، وهم جميعا مسلمون، وقد حلت قوانين الإسلام محل الأعراف السابقة، ولكن بذلت جهود كبيرة لإقامة أحكام الشريعة الإسلامية التي تسود كافة الأقطار الإسلامية، إلى جانب وجود القضاة الذين يقضون بالأعراف والتقاليد الدنيوية وسط الإسلام.
1: ما هو نظام الحكم عند التوبو والتيدا؟
2: يقسم بشكل عام سكان هذه المنطقة، هذا التقسيم من عندهم هم، أي نعم، لم يقم إنسان آخر بتقسيمه، وإنما عندما زاروهم الرحالة، زاروهم الباحثين، زاروهم الذين علماء الأنثروبولوجيا يريدوا أن يعرفوا عنهم، هم وصفوا هذا التقسيم وقالوا بأنه يقوم على 3 طبقات. طبقة الميناء وهي الطبقة الأولى، وأتمنى أن أنطق اللفظ صحيح، ميناء وهي الطبقة الأولى، وهم أو هذه الطبقة أي النبلاء والشرفاء، ومنهم يختارون سلاطينهم. الطبقة الثانية وهي تضم بقية أفراد الشعب، وهي الطبقة التي تضم الشعب كله. والطبقة الثالثة وهي آخر الطبقات، وهي طبقة مهنية. طبقة الشرفاء هذه يختارون حكامهم ويحملون لقب دردي أو درده حسب ما يقول جيرهارد، ويتركز نظام الحكم عندهم في مجلس يتكون من كبار القوم ورؤساء العشائر، وهذا المجلس هو صاحب السلطة العليا، ويترأسه الرئيس أو الزعيم، وهو الذي يطلقون عليه لقب دردي.
1: أعزائنا المستمعين، أنتم في متابعة برنامج صفحات من التاريخ، ونحن نتناول تاريخ قبيلتي التوبو والتيدا، وضيفنا هو الأستاذ حامد عبد الله أحمد. أستاذ حامد عبد الله، ما هو النشاط الاقتصادي للتوبو والتيدا؟
2: لهؤلاء الناس مجموعة من أدوات الزينة، مثلا يحب الرجال الملابس البيضاء والسوداء والعمائم الكبيرة التي يلفون بها الرأس كله حتى الوجه، وهم في ذلك يشبهون الملثمون من الطوارئ، ويتسلحون بمختلف أنواع الأسلحة كالرماح والسكاكين والسيوف، بالإضافة إلى القليل من الأسلحة النارية، ولكنها خاصة بالأثرياء والزعماء منهم. أما لباس المرأة فهو عبارة عن قطعة قماش من الكتان ذات لون أزرق أو مختلط الألوان في الغالب، وأحيانا تكون هذه القطعة مزركشة، وهي ساتر للجسم كله، كما يتزين النساء بالعقيق اليماني والأصداف الكانورية وخلاخل من الفضة وعقود من اللؤلؤ الزجاجي أو ما يسمى، والفضة المستوردة أيضا من أسبانيا التي تسمى بالريال الحجر، التي يتزين بها أولئك النسوة. النشاط الاقتصادي هو أن معظم سكان هذه المنطقة رعاة ملاك ثروة حيوانية تتمثل في الإبل والغنم والقليل من الأبقار، لأن سكن المنطقة نفسها مناخها طبيعة الأرض سطوحها جيومورفولوجيا الأرض بشكل عام لا تسمح لبقية الحيوانات بالعيش فيها، خاصة الأبقار، لأنها تحتاج إلى كمية كبيرة من المياه وتحتاج إلى كمية كبيرة من الحشائش، وهي منطقة كما هو معروف جافة وغليلة الحشائش، وبالتالي لا تستطيع أن تعيش فيها بقية الحيوانات. لذلك الأبقار هذه تعيش بالقرب من الواحات، قرب جدا من الواحات، وتلاصق المناطق الحضرية، بالإضافة إلى أن الخيل للزينة والعمليات الحربية أيضا يملكونها، كما يقوم بعضهم من الحضر بممارسة العمل الزراعي مثل زراعة التمور وبعض الخضر والفواكه والخضروات الأخرى التي تؤكل يوميا، كما يمارسون العمل التجاري، وبالإضافة إلى أن حكامهم لا يحبون الضرائب ولا يجبونها من مواطنيهم. هذه ميزة عندما أعد هذه الحلقة الحقيقة، كيف أن أولئك الناس في تلك المنطقة والمملكة كلها قائمة على الضرائب وهم لا يجبون ضريبة من عندياتهم، ومع ذلك يعتاشون. إذن هم لديهم نظام اجتماعي آخر، أن الملك عندهم، السلطان، الشيخ، الزعيم إلى آخره، لديه مصادر من رعاياه تجمع له، وتكون لديه خيم بالقرب منه وسري جدا، أي لكن بدون جمع ضرائب. ألا تلاحظ معي أستاذ عبد الصادق علي أحمد أن حتى اليوم لا توجد ضرائب في تلك المنطقة؟
1: حتى اليوم
2: قليلة جدا، وعادة من الناس العابرين، من المسافرين، إما من الشمال القادمين من ليبيا إلى دواخل المنطقة، أو من تشاد صادرين إلى ليبيا أيضا بثروات حيوانية أو إلى آخره، هؤلاء تأخذ منها الضرائب، لكن حتى الآن الضريبة لا توجد لدى المواطنين، ما بعرفوها حتى الآن. ميزة غير عادية هذه بالمناسبة عندي، هي المجموعات الرئيسة التي سكنت هذه المنطقة وشكلت بمساهماتها المختلفة النسيج والعدد الذي قامت عليه إمبراطورية كانما الكبرى بشكل إيجابي، تحدثت عنها المصادر التاريخية في أفريقيا وفي أوروبا وفي آسيا، وتحتل مكانا كبيرا وسط العالم الإسلامي. سنتحدث عن هذه الموضوعات في حلقات قادمة إن شاء الله.
1: شكرا جزيلا مستمعينا الأعزاء، بهذا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج صفحات من التاريخ، والتي كان فيها ضيفنا الأستاذ حامد عبد الله أحمد، الذي حدثنا عن أصول قبيلتي التوبو والتيدا، عن سكنهم، أصولهم، ألوانهم، لغاتهم وتقاليدهم، ونظام حكمهم ونشاطهم الاقتصادي. قدم لكم البرنامج عبد الصادق علي أحمد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: قدمنا لكم من القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية برنامج صفحات من التاريخ.

awo ene tafa ene eski kurtara tene ambas ene ministre ge mugabala gane tafa ene chen alaga da ene ni ene hindi e chadi alaga da dur ko alaga da shishati dir alaga da ene janiba ene ziranga janiba ene tijara janiba ene sehanga janiba ene yara lokola kar turter odurni ene hindi er krande ga te aragna janiba ene amini ene aragna dilli da nukin tajran za alaga da ene ene Hindi ay chadi za koterga inara gana dili da nukindre. Terbara ministra an de le manajmati di feritwar aynu aradinga Muhammad Asilek alata merana yema aynu lara nweski nga nizona aynu amtinga profesa aynu salaman nga udu tenni. Udur tenni amarana musilina gana udurgi mugabala gana ukri udurgi gana mugabala gana hadafa aynu udu tedda janib aynu مشاكل أنو أرادين أتدركوا دوترني أمارنو مسيلنا عنا ذا أنيانا فانشينا أنو بروبلما أنو مشاكل أنو أرادين ودرجة عندي كاية ذا أمار ريزيرف أنو حكومة عندا كيرا ذا يركين ريزيرف أنو حكومة يركين سوغا إنار عنا دليل دانوكين ذا مينستر فارغري أرادي أنو بصابا أنو ريزيرف حكومة كو عندا كيو وكرنانا جتك تجرن أو حكومة الرنر أن ينزع يركينه لبصابة إنه كحكومة يركي سوقة تدركو توجهها دعمارانو درتشكا شعبا جنا إن تتفهم كندا تدركو دي لدانوكن أقوم مرانا مسؤولين عن ده إذا أمارن مسؤولين أراد ودرتشكا هرما عندو جند جاي مرا إن أمارنو صوبا ددي ده جنا مران فاتن إذا أمارنو مسؤولين وده هرما جند تنا نجزين إن أمارن وطيرة إن أمارن دركو هرما تنا أدي دين تنا رجنا منستر صوبادا نغنى مران فاتني نسر زا صوبادا نرانا فاترا غنى اغو دلي هاكندى تومينى تدر كو دلي دا نوكي تربار يم اينو مسكين اينو كوردناتر اجو اينو بيرو اينو كونسي اينو مري اينو سكرتير جنرال منستر اينو سيانا تا دكتور جروى ات اوتاش يندغا مري منستر اينو انينغا منستر اينو سيانا مسالكيني كار إنارنو دروغة إنارنو دوانو بيرمي دوانو مندو دون توزراي إنارا غنى أغو تي غنى ودور يركندين بس أغور نمينا إنارنو غيندرا غنى بس كار غاسير إنارا غنى ويني ديندين إنارنو دروغة إنارنو دوارنو وكر هندو توزرا بيرمي إنارا غنى ويني ونغيني وكر ودور أمارنو مسيلين ونغا فاتغري ودور كونتينر اوزو تن انارن دروغا انارنو سير دي دينا غنا هاكنديني دوان ارارو دور هيرمندي چيكا ادور هاكنديني ديديني تي انار غنا وني اونغري او انان وكرونو امارن موسيلينا غنا حاضر زا انارنو كار بو صبا انو چاب غ دوركو انانو مودا توزرا زا كار كوريناي زا امار دروغا انار غندغا تي غنا زانيانا اغو دوا انارا بيرمي مودا هوندا توزرا هنا دا هرمين انارا غنا امارن موسيلين امارن ارانو ميرانو اينو ان بري نيف مارن دسم اما موسيلين اينو اين موسيلين انا ما سيهان امارا غنا ودور حاضر كنيني توجي هدا ز شعب انارا غنا فهم كند غات غنا ديلي دا نوكندري لابراتندا لابرا اينو دوا اينو بيرمي لابراتندا مينيا توسري لبرا ان جهسن يندران تيليم غيوس ان كران يندران كارسال محمد سالي ساقا كي چوك بي غابرين غردير دونا چند كابين تكنيك

0: السادسة تماما داخل الاستديوهات الإذاعة الوطنية التشادية. مساء الخير المستمعين الكرام أينما كنتم، أهلا بكم في تفاصيل هذه النشرة من تقديم عمر حسن ذهب. والبداية بتفاصيل: باتريس وانسو الممثل المقيم الجديد للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين قدم صباح اليوم نسخة من أوراق اعتماده إلى وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتشادين بالخارج والتكامل الأفريقي الدكتور عبد الله صابر فضل. وقد تم خلال هذه المقابلة بحث أعفاق التعاون خاصة شؤون اللاجئين شرقي البلاد. بشير عمر بشير.
1: ركز اللقاء الذي جمع وزير الشؤون الخارجية والتكامل الأفريقي والتشادين في الخارج الدكتور عبد الله صابر فضل مع الممثل الجديد للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين باتريس أوهانسو الذي أعين منذ شهر يناير عام 2026. ركز على أبرز القضايا الإنسانية في تشاد التي تستضيف آلاف اللاجئين القادمين من السودان، جمهورية إفريقيا الوسطى، الكامرون ونيجيريا. ولدى خروجه من اللقاء الذي استمر لزها ساعة، أكد الممثل الجديد للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بأن النقاش تناول القضايا الإنسانية ووضع اللاجئين بشكل عام، مشيرا إلى أن الحكومة التشادية جددت التزامها الكامل والدائم دون قيد لتسهيل عملية المفوضية، مسمنا على جهود الحكومة وتعاونها الدائم في جميع القضايا الإنسانية ولا سيما توفير المأوى والغذاء والحماية وفتح أراضيها للقادمين من الدول المجاورة في ظل أزمات نزوح متفاقمة بسبب الصراعات والتغيير المناخي، مؤكدا استعداده لعمل مع الحكومة لحشد الدعم الاجتماعي والمالي وإيجاد حلول دائمة لتحسين حياة اللاجئين.
0: رئيس البعثة الدبلوماسية لمملكة هولندا لدى البلاد هو الآخر كان بمقر وزارة الشؤون الخارجية، لكنه جاء ليودع الوزير الدكتور عبد الله صابر فضل عقب انتهاء مهمته بالبلاد. محمد موسى أحمد طاهر.
2: يجيء هذا اللقاء الذي جمع وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتشاديين بالخارج الدكتور عبد الله صابر فضل مع المكلف بالبعثة الدبلوماسية لمملكة هولندا لدى تشاد لوريس فان أجيك، وذلك عقب 3 سنوات قضاها على رأس البعثة الهولندية في تشاد. وعقب خروجه من اللقاء أوضح مسؤول البعثة الهولندية بالقول: لقد ناقشنا خلال هذا اللقاء عددا من القضايا المتعلقة بالتعاون بين تشاد وهولندا في مختلف المشاريع، كما أعلنت عن مشروع تجريبي سيتم تطويره في شرق البلاد يمتد إلى 14 شهرا تكلفته 10 ملايين يورو وسيتم تنفيذه بمنطقة وادي فيرة، ونعتزم إطلاق مشروع أكبر يمتد لعدة سنوات بهدف دعم وتطوير الخدمات الأساسية لفائدة المجتمعات المحلية واللاجئين والنازحين. وللتذكير حضر هذا اللقاء المكلفة بالبعثة الدبلوماسية الهولندية الجديدة والتي تسلمت مهام عملها رسميا.
0: 3 مظاهر أو ظواهر تجتاح مؤخرا فئة الشباب داخل المجتمع التشادي: التبغ، الكولوس، والكحول المغشوشة. وضع صحي واجتماعي مقلق استدعى الحكومة لمواجهته. المواجهة بدأت اليوم بعقد اجتماع مشترك ضم وزيري الصحة العامة والتجارة ومعاونيهما لوضع استراتيجية دائمة للحد من هذه الآفات. حسن موسى حسين.
3: لقاء وزاري الذي جمع بين وزارتي الصحة العامة والتجارة والصناعة بهدف مكافحة المخدرات والتدخين والكحول المغشوشة، إلى جانب ظهور أنواع جديدة من المخدرات التي تعرف بكولوس والسجائر الإلكترونية، حيث عرضت خلاله منسقة البرنامج الوطني لمكافحة التدخين والمخدرات في تشاد الدكتورة نينجوم بيرو نتائج العمل الذي تم دراسته من قبل الخبراء وفني الوزارات، مؤكدة بأن أبرز التحديات المرتبطة بانتشار التدخين وتعاطي المخدرات الكحول المغشوشة والعدوية المقلدة تتمثل شرابها 50% لدى أوساط فئة الشباب والمراهقين في المجتمع. من جانبه وزير التجارة والصناعة جبلو فانغاماتيو قال إن مكافحة المخدرات والمواد الضارة تعتبر مسؤولية مشتركة تتطلب من الجميع تنسيقا وثيقا بين مختلف القطاعات، وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد أشار إلى أن التحديات المرتبطة بمكافحة المخدرات والمواد ذات التعثير النفسي وسط فئة الشباب، حيث ينعكس سلبا على الصحة الجسدية والنفسية، كما يؤدي إلى آثار اجتماعية وأمنية واقتصادية تمس الفرد والأسرة والمجتمع. داعيا الوزير الجميع إلى تعزيز التعاون بين القطاعات الحكومية والمجتمع المدني والشركاء، وتكثيف الحملات التوعوية خاصة في الأوساط الشباب من أجل الحد من انتشار التدخين والكحول والمخدرات والمواد ذات التعثير النفسي للحفاظ على المستقبل الأجيال القادمة.
0: 100 فرصة للتدريب مجانا في مجال ريادة الأعمال محجوزة لصالح الشباب التشادي. التدريب يمتد لثلاث سنوات بالمملكة العربية بالمملكة المغربية ابتداء من أكتوبر القادم. إشارة فتح باب الترشح لهذه الفرصة جاءت من قبل وزير الشباب والرياضة ناير أبكر عبر حديث صحفي قدمه صباح اليوم، نتابع ذلك بترجمة وصوت زكريا يحيى زكريا.
4: Dans le cadre de la vision du maréchal Mamad Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État.
5: تماشيا مع رؤية المشير محمد إدريس ديبي إتنو رئيس الجمهورية رأس الدولة، والتي تضع الشباب وريادة الأعمال وخلق الفرص في صميم تنمية بلدنا، نفتح اليوم رسميا باب التقديم لبرنامج التميز في ريادة الأعمال، وذلك ابتداء من أكتوبر 2026. سيستفيد 100 شاب تشادي من برنامج مدته 3 سنوات في المغرب، يجمع بين التدريب والتوجيه، وهذه الفرصة مجانية تماما ومتاحة للشباب من جميع ولايات تشاد البالغ عددها 23. نريد البحث عن المواهب أينما وجدت، لأننا مقتنعون بأن الفكرة الجيدة يمكن أن تولد في أي مكان في تشاد. أردنا أيضا ضمان عملية شفافة وشاملة وقائمة على الجدارة، ولهذا السبب سيتم إجراء الاختيار مع الجهات الفاعلة في نظامنا البيئي لريادة الأعمال. طموحنا بسيط، تحديد الشباب الذين لديهم أفكار ومشاريع قادرة على أن تصبح شركات وحلول ووظائف لبلدنا غدا. لذلك أتوجه اليوم بهذا النداء إلى شباب الولايات 23، قدم طلبك الآن، شاركنا أفكارك، شاركنا مشاريعك، هذه الفرصة بين يديك.
0: جرى صباح اليوم بالكنيسة الإنجيلية التشادية بالعاصمة نجمينا مراسم تشييع جسمان مراقب البث الإذاعي بالإذاعة الوطنية التشادية باب كيجان جيتنا إلى مثواه الأخير، وذلك وسط حشود من أهاليه وأصدقائه وزملائه. مصطفى بشارة محمد.
6: بحضور الأهالي والأصدقاء ومسؤولي الحي الوطني للإعلام السمعي البصري ورجال الدين المسيحي، جرى حفل مراسم تشييع المراقب البث بالإذاعة الوطنية التشادية باباجي جان جيتنا، والذي وافته المنية في 23 من أغسطس عام 2026 بأنجمينا عن عمر 62 عاما بعد مرض خسير لم يمحله طويلا. بدأت المراسم بقديس وصلوات وترانيم إنجيلية، من ثم استمع الحضور إلى كلمة الأسرة والأصدقاء في العمل، مقدمين الشكر لكل من واساهم ماديا ومعنويا بهذا المصاب الجليل، واصفين بأن الراحل المراقب باباجي جان جيتنا كان طيب الأخلاق مع أقربائه وجيرانه وزمائله في العمل، فالراحل محبا لعمله ويعمل بكل جد وتفاني كمراقب البث بالإذاعة الوطنية، مقدمين تعازيهم ومواساتهم إلى أسرة الفقيد وزمائله. مدير الإذاعة الوطنية التشادية جيما بانزو ورئيس السلطة التقليدية لنانجيري كامبا إبراهيم في مداخلتهما قالا تعجز الكلمات عن وصف المراقب الراحل، ولا يمكنها التخفيف من فاجعة فقدان أخ باباجي كان محل التقدير والاحترام من زمائله وأصدقائه، وإن مشاركة الأسرة هذه الفاجعة الأليمة لها ردود طيبة في معنى المواساة، كما تعود صورته إلى أسحان الحضور. هذا وتم نقل جثمان الراحل إلى منطقة بيري بولاية تانجيلي ليورى الثرى عند مسقط رأسه.
0: وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة. هذه تحيات فريق العمل في الإشراف العام والإخراج أستاذ يوسف محمد زين، في التنسيق والمتابعة عثمان آدم الدود، في التحرير والإعداد أحمد خميس جمعة، في التنفيذ الفني تشوكبي جابرييل، وهذه تحياتي في التقديم مرة أخرى عمر حسن دهب. أمسية سعيدة وليلة مريحة لكم جميعا أينما كنتم.

0: صفحات من التاريخ صفحات من التاريخ برنامج تاريخي يتناول أبرز الحضارات والأحداث التاريخية التشادية والدولية صفحات من التاريخ برنامج أسبوعي تقدمه لكم الإذاعة الوطنية التشادية
1: مستمعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا بكم في متابعة حلقة جديدة من برنامج صفحات من التاريخ من تقديم عبد الصادق علي أحمد في الحلقة السادسة من حلقاتنا المتسلسلة عن تاريخ إمبراطورية كانم نواصل حديثنا عن القبائل التي ساهمت في تأسيس إمبراطورية كانم واليوم نتناول تاريخ قبيلتي التوبو والتيدا أصولهم مناطق سكنهم وألوانهم ولغاتهم وعاداتهم وتقاليدهم ونظامهم الاقتصادي ومعنا دائما ضيفنا الأستاذ حامد عبد الله أحمد محاضر بجامعة أنجمينا وبعدد من الجامعات والمعاهد التشادية مساء الخير دكتور حامد عبد الله
2: مساء الخير
1: دكتور حامد عبد الله حدثنا عن المناطق الأصلية لسكن التوبو
2: بسم الله الرحمن الرحيم به وحده نستعين شكرا لأستاذ عبد الصادق علي أحمد على هذا اللقاء المتواصل والمسلسل ونتمنى أن يوفقنا الله في الحديث عن هذه الموضوعات التوبو والتيدا هما من القبائل الهامة في تاريخ جات القديم وقد سكنوا المنطقة الشمالية التي تضم الإقليم الذي يقع في نطاق الصحراء الكبرى غير أنهم تمركزوا بشكل رئيسي في منطقة جبال تيبستي المتاخمة لإقليم فيزان الواقع جنوب ليبيا الحالية وكلمة التوبو والتيدا والدازا وأكاردا الذي حرف إلى كريدا فيما بعد هي أسماء مختلفة لنفس الكلمة ونفس الشعب يقول بارس في تاريخه الصحراء والبرنو وجيرهارد في عبر الصحراء يقولون هذا عن هؤلاء الناس يعني هذه القبائل كلها على تسمياتها المختلفة إلا أنها في الحقيقة تعود إلى قبيلة واحدة وأصل واحد السكن يقول عنهم المؤرخ اليوناني الكبير هيرودوت وزميله بيرينوس عن مناطق سكن هذه القبائل الأصلية بأنهم كانوا يسكنون في الأصل منطقة فيزان الحالية بليبيا وأطلقوا عليهم اسم الجرمنت وجرما هي في الواقع مدينة لا زالت حتى الآن موجودة في فيزان وهي عاصمة التوبو القديمة وتمتد منطقة سكناهم هذه من سبها إلى سوكانا وأوجلا وتتدلى حتى غدامس وغيرها من المناطق أن هؤلاء الناس كانوا يسكنون في هذه المنطقة نتيجة لغزوات قادمة من شمال البحر الأبيض المتوسط من شعوب الرومانية شعوب الإغريقية شعوب الأسبانية تحرك هؤلاء نحو الجنوب لأن الشعوب الأوروبية أقوى في السلاح أقوى في المدد أقوى في استخدام وسائل جديدة في الحرب وهذه شعوب وقبلية وتلك الشعوب كانت مهاجرة غازية والغازي دائما ليس لديه أولاد ليس لديه أشياء كثيرة وخفيفة الحركة وبالتالي هؤلاء معهم أولادهم وأملاكهم وبيوتهم الأمر الذي جعلهم يتحركون بأموالهم يتحركون نحو الجنوب قليلا فتوقلوا في مناطق الصحراء ونتيجة لغزوات الشعوب البيضاء النازلة من بلاد الإقريق نحو سواحل جنوب البحر المتوسط هاجرت هذه المجموعات لتنتشر في عمق الصحراء الكبرى ومن جنوب فيزان هاجرت إلى شمال بحيرة تشاد بحيث أصبحت واحة كوار تدخل تحت سيطرتهم وكذلك مناطق تيبستي وهي الآن تتفرق إلى توبو تيدا دازا كاردا أو كريدا الآن أما قبائل الدازا فكانت تسكن مناطق بركو وفيا وإنيدي وفضاء ونتيجة لحدوث الجفاف المتواصل الذي ضرب تلك المناطق تحركت بعض هذه الجماعات القبلية نحو مناطق الجنوب فسكنوا التخوم الشمالية لوداي مثل منطقة كلاعيت وعراضة وغيرها من المناطق في الساحل السوداني أو بسموه السافانا المتوسطة الحشائش في حين وصلت بعض قبائل التيدا إلى مناطق كانم الوسطى وبالتحديد منطقة ماو وبحر الغزال وقد أطلق العرب عليهم جميعا اسم القرآن هذه الكلمة هم لم يسموا بها أنفسهم
3: أي نعم. كلمة القرآن
2: كلمة القرآن هذه لم يسموا بها أنفسهم وإنما أطلقها عليهم العرب وصارت الكتاب في العصر الحديث كلهم يكتبون كلمة القرآن هذه التسمية أطلقت عليهم من قبل غيرهم تماما مثل كلمة الزغاوة. الزغاوة أيضا لم يسمونها في أنفسهم بالزغاوة، إنما أطلقها عليهم العرب وصارت حتى الآن مشهورة بهذا الشكل. لو نحن دخلنا توقعنا في هذين القبيلتين من الداخل لن نسمع أصلا إطلاقا الكلمة هذه التي تطلق عليهم من الخارج، يعرفوا بها الآن. وقد حدث اختلاط كبير بين هذه المجموعات القبلية وغيرها من العناصر كالبربر والطوارق والشعوب البيضاء والعرب في الشمال، بل وحتى الأحباش في الشرق، بالإضافة إلى الشعوب السوداء في المناطق الجنوبية.
1: ما هي أصولهم وألوانهم؟ طبعا أصول التوبو والتيدا.
2: تقول عنهم المصادر بأن هؤلاء الناس شعوب تسكن في هذه المنطقة، وأيضا تنسبهم إلى شعوب الوندال القديمة القادمة من شمال البحر المتوسط. بعض المصادر تقول هؤلاء الناس هاجروا من منطقة الشرق الأوسط، من مناطق السعودية، من مناطق الأردن، زحفوا بشكل طبيعي إلى هذه المنطقة لأنها تشبه سكنهم هناك، ووجدوا مجموعة من العناصر الموجودة في هذه المنطقة وأقاموا معهم. اختلطوا هؤلاء الناس بالبربر في هذه المنطقة، فهم مرة تنسبهم هذه القبائل إلى الطوارق، ومرة تنسبهم إلى البربر، ومرة تحسبهم هكذا تقول بأنهم شعوب جرمانية، شعوب سكان تونس الجنوبية، من تونس وإلى، ترى الآن كلمة جربة وجرمن منتشرة في هذه المنطقة، منطقة تونس شمال جنوب تونس وشمال ليبيا، وحتى الواحات في الداخل تنسبهم إلى هذه المصادر. وبعض الآخر يقول أنهم هاجروا من مصر، الذين كانوا يسكنون في الواحات الكبيرة بلاد غرب بلاد الفراعنة، يعني شعوب نيلية، وتنسبهم تقول أن الحضارة المروية، الحضارة الرعوية هي أصلا لهؤلاء الناس وليس لناس آخرين. هذه هي مجموعة من المصادر التي تقوم بنقل هؤلاء الناس من مكان إلى مكان. هذا أدى إلى تشكيل ألوانهم كذلك نتيجة لهذا الامتزاج الكبير. بصورة عامة خلى ألوانهم تميل إلى البشرة الفاتحة والشعر المتوسط الطول والكثافة والأنوف المستقيمة والأوجه الجميلة والشفاه الرقيقة والأسنان البيضاء المتلألئة، ومع ذلك يوجد فيهم اللون الأسود، بالإضافة إلى وجود الملامح القوقازية والبربرية والأمازيغية. يعني هذه الشعوب أيضا داخلة في تكوين نسيج هذه المجموعات القبلية التي ساهمت مساهمة جد كبيرة في منطقة كانم، وساهمت بالتالي في عملية قيام الأمبراطورية.
1: هل للتوبو والتيدا لغة مستقلة؟
2: نعم، لغاتهم كذلك من اللغات الرائية كذلك. إذن التوبو، البلالة، الزغاوة، هذه المجموعات كلها لغات رائية. هذا يشير فعلا إلى أن هؤلاء الناس قدموا إلى هذه المناطق من قديم الزمان، من مناطق سكن الحضاري الكبير جنوب حوض البحر المتوسط ومنطقة الصحراء الكبرى. هذه لغاتهم رائية، إذ نجد فيها الكثير من مفردات لغة الكانوري وبعض مفردات لغة البربر، وهم في الواقع يتحدثون عدة لغات، بيد أن اللغة المنتشرة بينهم هي التداجة. التداجة هذه هي اللغة المشتركة، يعني كأنها الأخرى كلها لهجات خارجة من لغة واحدة، وهم في الواقع يتحدثون مجموعة من اللغات على رأس التداجة هذه. ولغتهم حادة الصوت، سريعة الألفاظ، قوية المعنى والمبنى، وهم متعصبون للغتهم حتى الصرامة.
1: ما هي عاداتهم وتقاليدهم؟
2: نظرا لعدم وجود قوانين مكتوبة لحمايتهم، يقوم النظام الاجتماعي والحياة القانونية عندهم على احترام العادات والتقاليد والأعراف. احترام العادات والتقاليد والأعراف السائدة عندهم، وهم جميعا مسلمون، وقد حلت قوانين الإسلام محل الأعراف السابقة، ولكن بذلت جهود كبيرة لإقامة أحكام الشريعة الإسلامية التي تسود كافة الأقطار الإسلامية، إلى جانب وجود القضاة الذين يقضون بالأعراف والتقاليد الدنيوية وسط الإسلام.
1: ما هو نظام الحكم عند التوبو والتيدا؟
2: يقسم بشكل عام سكان هذه المنطقة، هذا التقسيم من عندهم هم، أي نعم، لم يقم إنسان آخر بتقسيمه، وإنما عندما زاروهم الرحالة، زاروهم الباحثين، زاروهم الذين علماء الأنثروبولوجيا يريدوا أن يعرفوا عنهم، هم وصفوا هذا التقسيم وقالوا بأنه يقوم على 3 طبقات. طبقة الميناء وهي الطبقة الأولى، وأتمنى أن أنطق اللفظ صحيح، ميناء وهي الطبقة الأولى، وهم أو هذه الطبقة أي النبلاء والشرفاء، ومنهم يختارون سلاطينهم. الطبقة الثانية وهي تضم بقية أفراد الشعب، وهي الطبقة التي تضم الشعب كله. والطبقة الثالثة وهي آخر الطبقات، وهي طبقة مهنية. طبقة الشرفاء هذه يختارون حكامهم ويحملون لقب دردي أو درده حسب ما يقول جيرهارد، ويتركز نظام الحكم عندهم في مجلس يتكون من كبار القوم ورؤساء العشائر، وهذا المجلس هو صاحب السلطة العليا، ويترأسه الرئيس أو الزعيم، وهو الذي يطلقون عليه لقب دردي.
1: أعزائنا المستمعين، أنتم في متابعة برنامج صفحات من التاريخ، ونحن نتناول تاريخ قبيلتي التوبو والتيدا، وضيفنا هو الأستاذ حامد عبد الله أحمد. أستاذ حامد عبد الله، ما هو النشاط الاقتصادي للتوبو والتيدا؟
2: لهؤلاء الناس مجموعة من أدوات الزينة، مثلا يحب الرجال الملابس البيضاء والسوداء والعمائم الكبيرة التي يلفون بها الرأس كله حتى الوجه، وهم في ذلك يشبهون الملثمون من الطوارئ، ويتسلحون بمختلف أنواع الأسلحة كالرماح والسكاكين والسيوف، بالإضافة إلى القليل من الأسلحة النارية، ولكنها خاصة بالأثرياء والزعماء منهم. أما لباس المرأة فهو عبارة عن قطعة قماش من الكتان ذات لون أزرق أو مختلط الألوان في الغالب، وأحيانا تكون هذه القطعة مزركشة، وهي ساترة للجسم كله، كما يتزين النساء بالعقيق اليماني والأظافة الكانورية وخلاخل من الفضة وعقود من اللؤلؤ الزجاجي أو ما يسمى، والفضة المستوردة أيضا من أسبانيا التي تسمى بالريال الحجر، التي يتزين بها أولئك النسوة. النشاط الاقتصادي هو أن معظم سكان هذه المنطقة رعاة ملاك ثروة حيوانية تتمثل في الإبل والغنم والقليل من الأبقار، لأن سكن المنطقة نفسها مناخها طبيعة الأرض سطوحها جيومورفولوجيا الأرض بشكل عام لا تسمح لبقية الحيوانات بالعيش فيها، خاصة الأبقار، لأنها تحتاج إلى كمية كبيرة من المياه وتحتاج إلى كمية كبيرة من الحشائش، وهي منطقة كما هو معروف جافة وغليلة الحشائش، وبالتالي لا تستطيع أن تعيش فيها بقية الحيوانات. لذلك الأبقار هذه تعيش بالقرب من الواحات، قرب جدا من الواحات، وتلاصق المناطق الحضرية، بالإضافة إلى أن الخيل للزينة والعمليات الحربية أيضا يملكونها، كما يقوم بعضهم من الحضر بممارسة العمل الزراعي مثل زراعة التمور وبعض الخضر والفواكه والخضروات الأخرى التي تؤكل يوميا، كما يمارسون العمل التجاري، وبالإضافة إلى أن حكامهم لا يحبون الضرائب ولا يجبونها من مواطنيهم. هذه ميزة عندما أعد هذه الحلقة الحقيقة، كيف أن أولئك الناس في تلك المنطقة والمملكة كلها قائمة على الضرائب وهم لا يجبون ضريبة من أندياتهم، ومع ذلك يعتاشون. إذن هم لديهم نظام اجتماعي آخر، أن الملك عندهم، السلطان، الشيخ، الزعيم إلى آخره، لديه مصادر من رعاياه تجمع له، وتكون لديه خيم بالقرب منه وسري جدا، لكن بدون جمع ضرائب. ألا تلاحظ معي أستاذ عبد الصادق علي أحمد أن حتى اليوم لا توجد ضرائب في تلك المنطقة؟
1: حتى اليوم
2: قليلة جدا، وعادة من الناس العابرين من المسافرين، إما من الشمال القادمين من ليبيا إلى دواخل المنطقة، أو من تشاد صادرين إلى ليبيا أيضا بثروات حيوانية أو إلى آخره، هؤلاء تأخذ منه الضرائب، لكن حتى الآن الضريبة لا توجد لدى المواطنين، ما بعرفوها حتى الآن. ميزة غير عادية هذه بالمناسبة عندي، هي المجموعات الرئيسة التي سكنت هذه المنطقة وشكلت بمساهماتها المختلفة النسيج والعدد الذي قامت عليه إمبراطورية كانما الكبرى بشكل إيجابي، تحدثت عنها المصادر التاريخية في أفريقيا وفي أوروبا وفي آسيا، وتحتل مكانا كبيرا وسط العالم الإسلامي. سنتحدث عن هذه الموضوعات في حلقات قادمة إن شاء الله.
1: شكرا جزيلا المستمعين الأعزاء، بهذا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج صفحات من التاريخ، والتي كان فيها ضيفنا الأستاذ حامد عبد الله أحمد، الذي حدثنا عن أصول قبيلتي التوبو والتيدا، عن سكنهم، أصولهم، ألوانهم، لغاتهم وتقاليدهم، ونظام حكمهم ونشاطهم الاقتصادي. قدم لكم البرنامج عبد الصادق علي أحمد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: قدمنا لكم من القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية برنامج صفحات من التاريخ.

قاسم القار يا جو المدرسة يا سيدي الحسن أخلف لي بلا الوافر ضراو المنصور رسول مامون الوغى.

0: أبهات وتلاميذ وأساتذة. الدخول الدراسي قاعد بيجهز بكايه لامي فورتي الامبريميري وبين جرافيك قاعد تصنع الكايه بنوعية سمها وقوية تبقى للتلاميذ 100%. كايه لامي فورتين تكتب بسهولة. اختار كايه لامي فورتين الوطني ساند الاقتصاد التشادي وإنتاج القن الدلو التشاديل للتشاديين. كايه لامي فورتين قاعد خلاص في الأسواق في الدكاكين وحتى بكان الببوء الكتب كان داير بالكمية أو بفرادي نادي طوالي في الإدارة عن التجارة عن الامبريميري وبين جرافيك في 66-45-28-40 أو 99-60-64-60. كايه لامي فورتين دا الكايه عن الأوائل.
1: بريكاش أربح كاش في كل أنحاء حنتشاد. ما عندك انترنت؟ ما في مشكلة. ما عندك تليفون كبير؟ كمان تقدر تلعب. فقط دق نجمة 178 من أي مكان من كارجي هناك أو هيليتك أو قرية الانتقائد فوقها وأبدأ اللعب وأربح وإنت في مكانك. استمتع بمراحناتنا كرة القدم وألعابنا البيمي واللوتو كلك قاعد بدون انترنت وفوق جوائز كبيرة مرة واحد. والأجل من ده كله الربح حقك ده يتحول مباشرة في حسابك على موبيل موني. انت بس ما عليك إلا تدق نجمة و178 من أي شبكة على اتصالات في تشات وتأكد التذكرة حقك نجمة 178 جيس رمزنا الرابحين الكبار. أريكاش المراهنة متاحة للجميع.
2: من إنجلترا إلى تشات شيء جديد في جنبنا. الدراسة جنبا إلى جنب مع الطلاب البريطانيين من تشاد والحصول للدبلوم في المهارات الرقمية. دي الفرصة اللي بيقدمها معهد رينج جاستون للتكنولوجيا الرقمية المسجل في بريطانيا تحت الرقم 17-15-57-02 للعام الدراسي 2026-2027. المعهد بيقوم بتدريب جيل جديد من المهنيين في المهارات الرقمية وده من خلال التعليم والتدريب التقني والمهني باستخدام ممارسات مبتكرة تتناسب مع احتياجات سوق العمل. مجالات التدريب: علم الحاسوب، الأمن السيبراني، تطوير مواقع الويب، علم البيانات، التجارة الإلكترونية، التسويق الرقمي، الترجمة والترجمة الفورية بالإنجليزية والفرنسية. مستويات التدريب: شهادة الدراسات المهنية بيب، شهادة فنية بيتي، الشهادة الفنية العليا بيتيس مع شركة درينج جاستون ديجيتال تكنولوجي. وكمان في فرص آخرة بالإعداد للتوظيف والعمل الحر وريادة الأعمال. وقبل كل شيء يتم الدعم لبناء مسيرة مهنية مستدامة في المهن الرقمية والمشاركة في الاقتصاد الرقمي العالمي. للتسجيل انضموا إلينا في سبنغالي في المعهد العالي للتدريب المهني والتقني القايد شرق ثانوية الفنية التجارية LTC أو اتصلوا معنا في الرقم 66-37-49-50 أو 66-08-71-13. الأماكن محددة.

0: bismillahi rrahmani rrahim samina laiza sa sab'a wa 15 daqiqa إليكم نشرة الأخبار هنا اليوم 15 ربيع الأول 1448 هجرية ونبدأ بالعناوين. الوزيرة الخارجية وزير الدولة وزير الخارجية والتكامل الإفريقي والتشاديين في الخارج دكتور عبد الله صابر فضل استقبل الممثل الجديد للمفوضية السامية للأمم المتحدة. بعد كمان استقبل الدكتور عبد الله صابر فضل وزير الدوله استقبل المبعوث المسؤول عن البيئه الدبلوماسيه لمملكه هولندا فلوريس فان تاجيك. وزاره اثنين عن الصحه العامه ووزاره التجاره والصناعه لهم عشان كلهم كي يسووا جهود ضد المخدرات والتدخين والكحول المغشوشه. وفي النشرة تلقوا أخبار أخرى. فدي العناوين وإليكم الأنباء بالتفاصيل. الوزير حنا الدولة وزير الخارجية والتكامل الإفريقي والتشاديان في الخارج دكتور عبد الله صابر فضل استقبل الممثل الجديد للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وكلموا في القضايا الإنسانية في تشاد الهي قاعدة تستضيف آلاف من اللاجئين من السودان ومن جمهورية إفريقيا الوسطى من الكاميرون ومن نيجيريا. وكد ما مرك من المقابلة الممثل الجديد للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين أكد بكونهم ناخشوا مع الوزير في القضايا الإنسانية وحاله انت اللاجئين بصفة عامة. وقال الحكومة التشادية جددت التزاماتها الكامل والدائم عشان تسهل الأمل للمفوضية. وشكر الحكومة التشادية الدائما قادة بتتعاون معهم في جميع القضايا الإنسانية خاصة قادة توفر لهم الغذاء وتحميهم وفتحت أراضيها للآخرين الجايين من الدول المجاورة في وقت الأزمات والنزاعات والتغيرات المناخي. وقال هم أن بخدموا مع الحكومة وبتأموها ماليا حتى قال يلقوا حلول بالكامل من أجل تحسين حياة اللاجئين. بعد كمان وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية دكتور عبد الله صابر فضل استقبل المسؤول عن البيسا الدبلوماسية لمملكة هولندا الخدمة تكملت في بلد نجات فلوريس فان تاجيك. الزميلة حليمة محمد ساكن والتفاصيل.
1: اللقاء كان لما وزير الدولة ووزير الشؤون الخارجية والتشاديين القاعدين في الخارج دكتور عبد الله صابر فضل مع المكلف بالبعثة الدبلوماسية حنا مملكة هولندا في بلدنا تشاد لوريس بان أجيك. والملمة دي بقت بعد 3 سنوات من ختينا رئيسا للبعثة الهولندية في تشاد. وبعد ما مرقوا من المقابلة دي كلم مسؤول حنا البعثة الهولندية بكونوا هم ناقشوا مع الوزير كثير من القضايا اللي بتقص قوين علاقات حنت التعاون بين تشاد وهولندا ودا في كثير من المشاريع. وأيضا أعلنوا بداية هنا مشروع تجريبي ليطوروا في شرق هنا بلدنا تشاد وفي مدة هنا 14 شهر وبتكلف 10 ملايين يورو. والمشروع ده ينفذوه في منطقة وادي فيرا. وأكد مسؤول البعثة بكونه هم جاهزين ليطلقوا مشروع كبير يستغرق سنوات كثيرة وذلك عشان يدعموا فوق المجتمعات المحلية واللاجئين. نذكر بكونه المقابلة دي حضرت فوق المكلفة بالبعثة الدبلوماسية الهولندية الجديدة.
0: وزارة التصفيح العامة ومعها وزارة التجارة والصناعة لموا عشان كلهم كي يربطوا خشمهم سوا ويجهدوا ضد المخدرات والتدخين والكحول المغشوشة والمخدرات الآخرة اللي اسمها كولوس والسجائر الإلكترونية والحشائش. ممثلة برنامج الوطني لمكافحة التدخين والمخدرات في تشاد دكتورة نينو جي مبيرو أردت النتائج انت الأمل الدرسوها الخبراء والفنيين حنا الوزارة وقالت 50% من الفئة انت الشباب المراهقين بيستعملوها. الوزير حنا التجارة والصناعة مجيبولو فانغو ماتيو قال الجهاد ضد المخدرات والمواد الضارة ده بيعتبر مسؤولية مشتركة وتخص الكل. الوزير نصيح الأم والوقاية دكتور عبد المجيد عبد الرحيم قال استعمال المخدرات والمواد الضارة بينعكس سلبا وبيسوي نفسيات للسيد اللي بيستعملها وعند عواقب سلبية آخر اجتماعية واقتصادية بتخص سيدها أولا والمجتمع كذلك، وطلب من الكل التعاون ويكثروا الحملات انت التوعية خاصة في أوساطنا الشباب عشان يوقفوا التدخين وكل الكحول والمواد اللي بتعتبر والمواد اللي بتأثر في النفس عشان يحافظوا لمستقبل الجيل القادم. الأمين العام لولاية وداي جينجار غاسبار أمس في مدينة أبيشي بداية رسمية هنت أعمال الورشة هنت التدريب للخطة بخصوص الأزمة الرئوية في 13 ولاية التابعة لمشروع دعم الثروة في الساحل اللي بسموه برابس ديو بحضور كثير من الشخصيات الإدارية والفنية في الميدان. من أبشي جدو محمد بركة يورينا كم يوم يخدم
2: الأول شديد تديمه لمدة هنتا 3 أيام والهدف فقا كمان عشان هناك يقدروا يشوفوا كمان شنو المشاكل القادة تعاني فوق الثروة في 13 ولايات التابعة للمشروع هنا برابسة 2 وده بخصوص الخواتر الحالية القادة كمان تعيش لمناطق الساحل وخاصة البكان هنا المتعلق بالثروة الحيوانية. في كلمة بالمناسبة الممثل هنا المندوبة الإقليمي هنا الثروة والإنتاج الحيواني محمد آدم سيد كان رهب بالاختيار هنا مدينة عبشي بيجي فوقا على عمال هنت الورشة ويتركز بما يخص العامية هنت الإدارة هنت العاصمة الرعوية اللي هي اليوم أصبحت حقيقة وقادة تنشاف وتحتاج كمان لأمل جيد عشان يخصوا على الثروة بصورة عامة. أما من جانب المسؤول هنت لبيسة هنت الوزارة هنت الثروة الحيوانية شريف أبكر رادوتوم كان ذكر العداف هنت الورشة وطلب كمان من المشاركين عشان يدقلوا بلا زيادة لكي يمرقوا بمعلومات واسية وده عشان يجيبوا نتائج السما والعمل حقي يبقى بالتنسيق في الميدان لكي ينقذوا الثروة من الأزمة الحالية قادة إيشا. أما من جانب الأمين العام لولاية وداي جنجار غاسبار وضح بكون الورشة دي مهمة بلا زيادة لأن الثروة قادة تعاني بلا زيادة بالأخص كمان في المناطق الساحل وطلب كمان من المشاركين عشان يلفتوا انتباه لكي يجيبوا حلول واسية عشان ينقصوا فوق كمان الثروة وخاصة كمان الناس القادين بعملوا أيضا في مجال الثروة. نذكر بكون الورشة دي جمعت أكثر من 30 من المشاركين على جايين من 13 ولايات التابعة للمشروع برابسة 2 وفي خلال 3 أيام يقدر يبادلوا أفكارهم ويقيموا كمان كل الخواطر ويخططوا من أجل الإنقاذ ويردوا كمان في العظمة هنت الثروة في المناطق هنت الساحل. أبشي جدو محمد بركة للإذاعة الوطنية التشادية.
0: آخر خبر في صف السوداء بقى اليوم الصباح حفلة هنا مراسم جنازة هنت المراقب في الإذاعة الوطنية بابيجي جيتنا جان الاتوفى يوم 23 أغسطس في العاصمة جمينا بعد مرض قصير. بدل المراسم بالأناشيد والترانيم وسمعوا كلمات انت الأسرة أولا والأصدقاء الشهدوا لي بالأمل وطيب الأخلاق وبهب خدمته وبأمل بكل جدية مدير الإذاعة الوطنية جيمي فانزو والرئيس عن السلطة التقليدية كامبا إبراهيم كلموا الواحد بعد الآخر وقالوا هم انفقدوا أخي أخلاق طيبة وما بتتوصف مع الكبير والصغير واليوم خلى فرقة بالهين صعبة وقدموا تعزياتي من الأسرة وكمان الجسمان كمان نقولوها في هيلة ديلبيان في ولاية هنا تانجيلي. الساعة 7:26 في ديلبيا ميسيري ولاي وبيري. قبل ما نختم نعيد الأناوين على وزيرنا الدولة وزير الشؤون الخارجية والتكامل الإفريقي والتشاديين في الخارج دكتور عبد الله إصاب الرافدل استقبل الممثل الجديد للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وبعد كمان استقبل المسؤول عن البيسا الدبلوماسية لمملكة هولندا فلوريس فانتاجيك الخدمة تكملت في بلدنا تشاد. الوزارات الاثنين هن تصيح الأمة ومعا هن وزارة التجارة والصناعة لهم عشان كلهم كي يربطوا خشمهم سوا ويجاهدوا ضد المخدرات والتدخين والكهول المغشوشة والحشائش والمخدرات الآخرة اللي اسمها كولوس والسجائر الإلكترونية. فدي النشرة هن اليوم 15 ربيع الأول 1448 هجرية لا يمتى لنا الزميلة حليمة محمد ساكن وقرأ لكم بكرة سنبقاري بمساعدة من المهندس تشوك بي كابريال. النشرة إن شاء الله تسموها أمباكر بساعة 7:15 دقيقة. نخليكم في باقي برامج الإذاعة مع الزملاء هنا جمعنا راديو تشاد. مع السلامة تيات تزبهونا على ألف خير.

إخواني وأخواتي، الكوليرا مرض خطير، لكن الوقاية منه سهلة، فلنحمي أسرنا ومجتمعنا. أغسلوا أيديكم بالماء والصابون قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. اشربوا فقط المياه الصالحة للشرب. قوموا بغلي الماء أو استخدموا الماء المعالج. غطوا الطعام واحفظوه من الذباب والغبار. توجهوا إلى المركز الصحي فوراً إذا شعرتم بالإسهال أو القي. العلاج مجاني وينقذ الأرواح. لا تتناولوا الأدوية دون استشارة الطبيب، ولا تخفوا المرضى. معا في مساجدنا وكنائسنا فلنصلي ونعمل لحماية عائلاتنا. يمكننا هزيمة الكوليرا إذا قام كل شخص بدوره.

مود بغر جودت كثير ما نها عزام رفيب ضعب شروب جابت فنانا طلب دان ابو هرس يا تغريب كلاما اي جامو صلقا يدريش القرون انطرانا ولد بكر في زمانا تاجرنا حب دكانا قج كريب كنتانا فقينا سعد التورم عبارة اخط مرا حمر ريك المهر جلعانا هشغل دمنغة ملانا دقدقت الكفتير البقت النجام عجين غير كنا انقطل قا في اقدانا قد مولانا ابو هلال اقل اي بيت بفضل فوق ماما فضل الزل جبل سقر مصرام ماما سق بكانا نهلا ستير يريد نقل في دانا انا جيد نسلم من استر غلام كبير اجبني مقام شباب نظيف بكرهام للقسارة ما كل ديت وقم دقما مرارة ما كل لهم قسيب لا من بكيش لنارة راكب الي وسيرة بجنا مع النقامة شل القبوم في بارة ما بخبر يا ردودا كتل لبارة في الدوار الصنط وقرقارة فوقما بدنا سلوس لنا في الإمارة اللي يزيد في عيامة نينا في زمان نركب خط ذكر نشرب بنانا نباها النشيط من هر متويانا أدبنا عمر لنا بقانا الما يا باي وقل والناس ليك ويش قلبي أنا دفاقا المالك يا قلبي ضابط لي عاقة تم الليل والنار حتى المنام ما تاك حوما جمرا ملين العابة الطارة خراني قلقاك جدادة زميك بفوق دنبيت قشم كلمة برياقة مخشم الله بمطاري بمرد عابة قادر سيادة ترقر دي شرابة للناس نقول لي أنا مرحابة أختك يلولد توبيك الكضابة بعد وانا عارف الليل بجوها الدابة فجل بيت البكام كم بقت كذابة الماتي ناكت الغروب الحمر ضنابة اتناكت الصبر العقول أبتابة مقش من بغه الليل والكاف جبابة مشارا دبا دبا انتمتنا بالتيلابة أمكي بالسوق اللغم بشوك إن جزائر تابة هنجول بيت مهقيق منك لبت تبابة أردي تلاقيني الماتي قدر تابة العمر كن قصر في الموت بشوك العمر كن ضال حيين تران اللاقا قلب النازل يا كويس الله واي كلام انا واحد بتريد كتاب ابني ولا نباي ما يجي ليك نهاي تم الوعي تم العراي تم القدر مقيد انا التايل كم ما في ليك قايد النسائل الزهراء تتساي بيت الخير ربيه بتقلب ربيه بتقراي هنجور جمل البدي يسيد بيجي لي جايل قطع عنده باللي شق لك ورسائل مطرق بتحجر بطن الجزائل شدرت مجيلة يم بطن الحوايل عيون الحار تفضل وتاب المقايل ويمكن كبط رالوك بالكلايل ام غش من بغه اللي ولايم جزائر بت البهوز الناس فوق السرائر بت البرب الناس امت الدبايل بت البقيم في الدار بطن القبائل قلب الشاي في المدار هنا الشيقات ناشم بسائل بريد طروانا بالكبايل يا عيني على بيت مطور انديه من هاي

0: الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عمر حسن ذهب.
1: مساء الخير المستمعين الكرام أينما كنتم، أهلا بكم في تفاصيل هذه النشرة من تقديم عمر حسن ذهب. والبداية بتفاصيل: باتريس وانسو الممثل المقيم الجديد للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين قدم صباح اليوم نسخة من أوراق اعتماده إلى وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتشادين بالخارج والتكامل الأفريقي الدكتور عبد الله صابر فضل. وقد تم خلال هذه المقابلة بحث أفاق التعاون خاصة شؤون اللاجئين شرقي البلاد. بشير عمر بشير.
2: ركز اللقاء الذي جمع وزير الشؤون الخارجية والتكامل الأفريقي والتشادين في الخارج الدكتور عبد الله صابر فضل مع الممثل الجديد للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين باتريس أوهانسو الذي عين منذ شهر يناير عام 2026. ركز على أبرز القضايا الإنسانية في تشاد التي تستضيف آلاف اللاجئين القادمين من السودان، جمهورية إفريقيا الوسطى، الكامرون ونيجيريا. ولدى خروجه من اللقاء الذي استمر لزها ساعة، أكد عن الممثل الجديد للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بأن النقاش تناول القضايا الإنسانية ووضع اللاجئين بشكل عام، مشيرا إلى أن الحكومة التشادية جددت التزامها الكامل والدائم دون قيد لتسهيل عملية المفوضية، مسمنا على جهود الحكومة وتعاونها الدائم في جميع القضايا الإنسانية ولا سيما توفير المأوى والغذاء والحماية وفتح أراضيها للقادمين من الدول المجاورة في ظل أزمات نزوح متفاقمة بسبب الصراعات والتغيير المناخي، مؤكدا استعداده لعمل مع الحكومة لحشد الدعم الاجتماعي والمالي وإيجاد حلول دائمة لتحسين حياة اللاجئين.
1: رئيس البعثة الدبلوماسية لمملكة هولندا لدى البلاد هو الآخر كان بمقر وزارة الشؤون الخارجية، لكنه جاء ليودع الوزير الدكتور عبد الله صابر فضل عقب انتهاء مهمته بالبلاد. محمد موسى أحمد طاهر.
3: يجيء هذا اللقاء الذي جمع وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتشاديين بالخارج الدكتور عبد الله صابر فضل مع المكلف بالبعثة الدبلوماسية لمملكة هولندا لدى تشاد لوريس فان أجيك، وذلك عقب 3 سنوات قضاها على رأس البعثة الهولندية في تشاد. وعقب خروجه من اللقاء أوضح مسؤول البعثة الهولندية بالقول: لقد ناقشنا خلال هذا اللقاء عددا من القضايا المتعلقة بالتعاون بين تشاد وهولندا في مختلف المشاريع، كما أعلنت عن مشروع تجريبي سيتم تطويره في شرق البلاد يمتد إلى 14 شهرا، تكلفته 10 ملايين يورو، وسيتم تنفيذه بمنطقة وادي فيرة، ونعتزم إطلاق مشروع أكبر يمتد لعدة سنوات بهدف دعم وتطوير الخدمات الأساسية لفائدة المجتمعات المحلية واللاجئين والنازحين. وللتذكير، حضر هذا اللقاء المكلفة بالبعثة الدبلوماسية الهولندية الجديدة والتي تسلمت مهام عملها رسميا.
1: 3 مظاهر أو ظواهر تجتاح مؤخرا فئة الشباب داخل المجتمع التشادي: التبغ، الكولوس، والكحول المغشوشة. وضع صحي واجتماعي مقلق استدعى الحكومة لمواجهته. المواجهة بدأت اليوم بعقد اجتماع مشترك ضم وزيري الصحة العامة والتجارة ومعاونيهما لوضع استراتيجية دائمة للحد من هذه الآفات. حسن موسى حسين.
4: لقاء وزاري الذي جمع بين وزارتي الصحة العامة والتجارة والصناعة بهدف مكافحة المخدرات والتدخين والكحول المغشوشة، إلى جانب ظهور أنواع جديدة من المخدرات التي تعرف بكولوس والسجائر الإلكترونية، حيث عرضت خلاله منسقة البرنامج الوطني لمكافحة التدخين والمخدرات في تشاد الدكتورة نينيجوم بيرو نتائج العمل الذي تم دراسته من قبل الخبراء وفني الوزارات، مؤكدة بأن أبرز التحديات المرتبطة بانتشار التدخين وطاعة المخدرات الكحول المغشوشة والعدوية المقلدة تتمثل شرابها 50% لدى أوساط فئة الشباب والمراهقين في المجتمع. من جانبه وزير التجارة والصناعة جبلو فانغاماتيو قال إن مكافحة المخدرات والمواد الضارة تعتبر مسؤولية مشتركة تتطلب من الجميع تنسيقا وثيقا بين مختلف القطاعات، وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد أشار إلى أن التحديات المرتبطة بمكافحة المخدرات والمواد ذات التعثير النفسي وسط فئة الشباب، حيث ينعكس سلبا على الصحة الجسدية والنفسية، كما يؤدي إلى آثار اجتماعية وأمنية واقتصادية تمث الفرد والأسرة والمجتمع. دعينا الوزير الجميع إلى تعزيز التعاون بين القطاعات الحكومية والمجتمع المدني والشركاء وتكثيف الحملات التوعوية خاصة في الأوساط الشباب من أجل الحد من انتشار التدخين والكحول والمخدرات والمواد ذات التعثير النفسي للحفاظ على المستقبل الأجيال القادمة.
1: 100 فرصة للتدريب مجانا في مجال ريادة الأعمال محجوزة لصالح الشباب التشادي. التدريب يمتد لثلاث سنوات بالمملكة العربية بالمملكة المغربية ابتداء من أكتوبر القادم. إشارة فتح باب الترشح لهذه الفرص جاءت من قبل وزير الشباب والرياضة ناير أبكر عبر حديث صحفي قدمه صباح اليوم، نتابع ذلك بترجمة وصوت زكريا يحيى زكريا.
5: Dans le cadre de la vision du maréchal Mamat Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État.
6: تماشيا مع رؤية المشير محمد إدريس ديبي إتنو رئيس الجمهورية رأس الدولة، والتي تضع الشباب وريادة الأعمال وخلق الفرص في صميم تنمية بلدنا، نفتح اليوم رسميا باب التقديم لبرنامج التميز في ريادة الأعمال، وذلك ابتداء من أكتوبر 2026 سيستفيد 100 شاب تشادي من برنامج مدته 3 سنوات في المغرب يجمع بين التدريب والتوجيه، وهذه الفرصة مجانية تماما ومتاحة للشباب من جميع ولايات تشاد البالغ عددها 23. نريد البحث عن المواهب أينما وجدت، لأننا مقتنعون بأن الفكرة الجيدة يمكن أن تولد في أي مكان في تشاد. أردنا أيضا ضمان عملية شفافة وشاملة وقائمة على الجدارة، ولهذا السبب سيتم إجراء الاختيار مع الجهات الفاعلة في نظامنا البيئي لريادة الأعمال. طموحنا بسيط، تحديد الشباب الذين لديهم أفكار ومشاريع قادرة على أن تصبح شركات وحلول ووظائف لبلدنا غدا. لذلك أتوجه اليوم بهذا النداء إلى شباب الولايات 23، قدم طلبك الآن، شاركنا أفكارك، شاركنا مشاريعك، هذه الفرصة بين يديك.
5: Portez vos projets, cette opportunité est la vôtre.
1: جرى صباح اليوم بالكنيسة الإنجيلية التشادية بالعاصمة نجمينا مراسم تشييع جسمان مراقب البث الإذاعي بالإذاعة الوطنية التشادية باب كيجان جيتنا إلى مثواه الأخير، وذلك وسط حشود من أهاليه وأصدقائه وزملائه. مصطفى بشارة محمد.
7: بحضور الأهالي والأصدقاء ومسؤولي الحي الوطني للإعلام السمعي البصري ورجال الدين المسيحي، جرى حفل مراسم تشييع المراقب البث بالإذاعة الوطنية التشادية باباجي جان جيتنا، والذي وافته المنية في 23 أغسطس 2026 بأن جمينا عن عمر 62 عاما بعد مرض خسير لم يمحله طويلا. بدأت المراسم بقديس وصلوات وترانيم إنجيلية، من ثم استمع الحضور إلى كلمة الأسرة والأصدقاء في العمل، مقدمين الشكر لكل من واساهم ماديا ومعنويا بهذا المصاب الجليل، واصفين بأن الراحل المراقب باباجي جان جيتنا كان طيب الأخلاق مع أقربائه وجيرانه وزمائله في العمل، فالراحل محبا لعمله ويعمل بكل جد وتفاني كمراقب البث بالإذاعة الوطنية، مقدمين تعازيهم ومواساتهم إلى أسرة الفقيد وزمائله. مدير الإذاعة الوطنية التشادية جيما بانزو ورئيس السلطة التقليدية لنانجيري كامبا إبراهيم في مداخلتهما قالا تعجز الكلمات عن وصف المراقب الراحل، ولا يمكنها التخفيف من فاجعة فقدان أخ باباجي كان محل التقدير والاحترام من زمائله وأصدقائه، وإن مشاركة الأسرة هذه الفاجعة الأليمة لها ردود طيبة في معنى المواساة، كما تعود صورته إلى أذهان الحضور. هذا وتم نقل جثمان الراحل إلى منطقة بيري بولاية تانجيلي ليورى الثرى عند مسقط رأسه.
1: وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة. هذه تحيات فريق العمل وهذه تحياتي في التقديم مرة أخرى عمر حسن دهب. أمسية سعيدة وليلة مريحة لكم جميعا أينما كنتم.

مشيت الخيلة ورادت اسماعيلة في مشيت الخيلة ورادت اسماعيلة اثنينها تتشدد في أسحر الفايلة روحي لي فيشانة لدربك شايلة روحي لي فيشانة لدربك شايلة وقلبك يشوف في